إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: كلاسيك.
1: إذاعة مأرب، روح الانتماء ونبض الأصالة. روح الانتماء ونبض الأصالة. إذاعة مأرب 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: الحوثي آذى الشعب اليمني، أسقط مؤسساته وأسقط دولته، وقتل في الشعب اليمني سواء الذي يمضي معه تحت التضليل والإرغام أو الذي أمامه يقاتل، وهي محسوبة عليه. الفاتورة محسوبة على الحوثي الذي ضحى بالشعب اليمني من أجل فكرته المنحرفة، ومن أجل أن يضعنا في ولاية الفقيه، ومن أجل أن يضعنا نتبع قم. وهذا أمر محال ولا يمكن أن يحصل. وأؤكد لكم أن الشعب اليمني بقياداته، قيادته السياسية وحكومته وكل فئاته وقواه السياسية الفاعلة، لا يمكن أن ترضى بهذا أبداً، ولا قوى المجتمع التي تبذل دماءها ليلاً ونهار لا يمكن أن تقبل بهذا أبداً على الإطلاق.
1: إذاعة مأرب، صوت ينبع من أرض التاريخ وصدى لحضارة لا تنطفئ. أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، يحظر قانون نظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة، كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب. الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

إذاعة مأرب المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: والله لن ننجح، والله لن ننجح بمناطقية، والله لن ننجح بقبلية، والله لن ننجح بحزبية، والله لن ننجح بفئوية ولا مذهبية إلا بحمل المبادئ التي ناضل من أجلها الآباء والأجداد.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
2: أخي المواطن، يرجى الانتباه إلى أنه يمنع فتح حسابات مصرفية أو الإيداع طرف الصرافات، ويجب فتح حسابات طرف البنوك، ويتحمل المخالفون مسؤولية ذلك، والله الموفق. مع تحيات البنك المركزي فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: الجيش الوطني يخوض معركة وطنية قوامها بناء الأمن والاستقرار واليمن الحديث.
4: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
5: أخي المواطن، يحظر قانون النظافة العامة رقم 30 ترك المواشي سائبة في شوارع المدن، ويعتبرها مخالفة تعرض صاحبها للمساءلة كونها تتسبب في عرقلة جهود النظافة وتعبث بأشجار الزينة والعشب الزراعي في المساحات الخضراء. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: أخي المواطن، أختي المواطنة، إطفاء الأجهزة الكهربائية والأضواء الزائدة عن الحاجة وترشيد الاستهلاك يساهم في استمرارية خدمة الكهرباء. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
0: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب، إذاعة مارب على
1: 89.5.

0: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
1: أذكار الصباح.

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

ما خلق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل،

0: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لك اللهم على نعمائك، ولك الشكر على فضلك وامتنانك، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان يوم الدين. مرحبا بكم أيها المستمعون الأفاضل مع حلقة جديدة من حلقات خواطر تزكوية، ومع الجزء الثاني من تعظيم شعائر الله عز وجل. نحن في الحلقة الماضية تحدثنا عن تعظيم الشعائر، وأشرنا إلى أهمية إحياء تعظيم شعائر الله في ظل الواقع المر الذي تجلت فيه محقرات الدين وانتهاكات حرمات الله عز وجل في البر والبحر. والمسلم ينبغي أن يسلك مسلك النبي صلى الله عليه وسلم في تعظيمه لربه، ومسلك الصحابة الكرام في تعظيمهم لربهم، فإن تعظيم الله عز وجل من شعائر الدين العظمى. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لبعض أصحابه: ممن عرف عنهم المراء والجدال، يقول: أما علمتم أن الله عز وجل، أما علمتم أن لله عبادا أصمتهم خشية الله تعالى من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم العلماء العظماء النبلاء الطرقاء، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله تعالى انكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، فأين أنتم منهم؟ يعني سبحان الله، ما هذه الخشية التي تجعل الإنسان هذا يمتنع عن الكلام إلا فيما يجب أن يتكلم به بغير بكم، وإذا استفاق من ذلك تسارع إلى الأعمال. كان أهل العلم يعظمون الله عز وجل ويقدرونه حق قدره. يقول عون بن عبد الله: ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء، حتى يقول، إلى درجة أن يقول: أخزى الله الكلب وفعل الله به كذا كذا كذا. يعني تنسب الأعمال إلى الله عز وجل اللائقة به. يقول الخطابي: كان بعض من أدركنا من مشايخنا قل ما يذكر اسم الله تعالى إلا فيما يتصل بطاعة، وكان أبو بكر الشاشي يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم في الله إجلالا لاسمه تعالى. يعني الدخول في تفاصيل الذات الإلهية، يتعجب من ذلك كيف لا تمنعهم مهابتهم لله عز وجل وتعظيمهم له سبحانه وتعالى من الخوض في التفاصيل والاجتهادات التفصيلية التي ليس لهم بها من سلطان. من أروع الأمثلة التي دونها التاريخ عن السلف الصالح وتعظيمهم لله عز وجل ما ذكرت كتب التاريخ والسير عن كلام إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى. الإمام مالك لما سأله أحدهم عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، فسأله: كيف استوى؟ فغضب غضبا شديدا تجاه هذا السائل مستنكرا هذا السؤال. يقول راوي الحدث: ما رأيته غضب من شيء كما غضب من هذا السؤال. ثم يصفه يقول: لقد تصبب عرقا حتى سكت القوم وأطرقوا ينتظرون الأمر. ثم كان كلام الإمام مالك رحمه الله الكيف غير معلوم والاستواء غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. سبحان الله، تأمل هذا الكلام، تأمل ما أصاب مالك الإمام مالك رحمه الله تعالى من الغضب والعرق استنكارا لهذا السؤال، يعني أنه الدخول في التفاصيل في ذات الله عز وجل تضعف مهابة الإنسان لله عز وجل. وهذا في موضوع الاستواء، فعلا لم نجد من الصحابة من سأل عن كيفية الاستواء، ولا من التابعين من سأل عن كيفية الاستواء، وإنما برز السؤال في الوقت المتأخر. والآن يتحدث الناس عن الاستواء ويتكلمون بكل جرأة عن الاستواء، ما بين ناف وما بين مثبت وما بين مؤول. فتأمل رحمك الله. من أمثلة تعظيم شعائر الله عز وجل من قبل السلف ما ورد عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يذكر أنه مر مع ابنه على رجل وهو يقرأ القصة للناس، قصة حديث النزول، فيقول: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير ولا حال. يقول عبد الله ابن الإمام أحمد: فارتعد أبي واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن، ثم قال: قف بنا على هذا المتخرص. فلما حاذاه قال: يا هذا رسول الله أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما وصف النزول لم يتحدث عن صفة النزول، ولم يسأله الصحابة عن صفة النزول، وهذا يتحدث على أنه نزول بلا زوال ولا انتقال ولا تغير، يعني فلسفة ما أنزل الله بها من سلطان. من تعظيم الله تعالى أيضا تعظيم القرآن الكريم، تعظيم كلامه وتحقيق النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى تلاوة وتدبرا وعملا. هذا الكتاب الكريم من الشعائر الحية بين أيدينا وفي منازلنا، ولكنه للأسف الشديد يدرج في الدواليب والأدراج من رمضان إلى رمضان، ويمر اليوم كامل وليس هنالك تلاوة لكتاب الله عز وجل في ذلك البيت أو في تلك الأسرة. تتألم وتتعجب كيف غابت هذه الشعيرة وكيف استهان الناس بها. في الحديث أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن تتراءى عند أهل السماء كما تتراءى النجوم عند أهل الأرض، وبالتالي فإن الأسرة المسلمة ينبغي أن تحيي بيتها بتلاوة كتاب الله عز وجل، بالورد اليومي بكتاب الله عز وجل، لتلاوة كتاب الله عز وجل، لتحديد وقت محدد لتلاوة القرآن الكريم في البيت بين المغرب والعشاء مثلا، بعد الفجر مثلا، فيكون البيت حي والتلاوة فيه مستمرة. فذلك من تعظيم شعائر الله عز وجل. وقد حقق سلفنا الصالح الواجب نحو كتاب الله تعالى من التعظيم والإجلال، حتى أن بعضهم كان يكره أن تصغير المصحف فلا يقول مصيحف تعظيما لهذا المصحف. ومما يجب تعظيمه وتوقيره تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن تيمية رحمه الله في تقرير وجوب توقيره صلى الله عليه وسلم وإجلاله: إن الله أمر بتعزيره وتوقيره، فقال: وتعزروه وتوقروه. والتعزير هنا اسم جامع لنصرته صلى الله عليه وسلم ولتأييده ومنعه من كل ما يؤذيه والتوقير اسم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام. إذن فمن حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا ومن واجبنا نحوه أن نعظمه صلوات ربي وسلامه عليه. علمنا القرآن ذلك من خلال قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. اليوم تسمع يقول محمد محمد وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخاه أو ابن عمه أو زميله، قال محمد فقال محمد، قال رسول الله، ينبغي أن تقول قال رسول الله، كما قال الله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وكذلك كما خاطبه الله عز وجل لم يذكره كما ذكر الأنبياء السابقين بأسمائهم، إنما ذكره بمنصبه بمنزلته برسالته صلوات ربي وسلامه عليه. فلا تقل قال محمد، قل قال رسول الله. إذا ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فاذكره بنبوته برسالته. نجد أيضا أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن، وحرم رفع الصوت فوق صوته صلى الله عليه وسلم، وأن يجهر له بالكلام مثل ما يجهر لأي شخص آخر. سبحان الله، دقة في الأدب، دقة في الأدب معه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. بعض السلف يقول من الرفع يدخل تحت هذا من يتكلم أثناء ما يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإن ذلك من رفع الصوت عليه صلى الله عليه وسلم. أيضا من تعظيم الشعائر، من تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الله

0: تعظيم أحاديثه صلى الله عليه وسلم. كما قلنا عقد الدارمي في سننه بابا بعنوان باب تعجيل عقوبة من بلغه عن النبي حديث فلم يعظمه ولم يوقره، وأورد جملة من الآثار التي تضمنت عقوبات على من لم يعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعتقد يكفي أن نقف عند هذا الموضوع، عند هذا الحديث، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا إلى تعظيم شعائره سبحانه وتعالى، وإلى تعظيم كتابه ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: برنامج خواطر في تزكية النفس، تقديم خواطر مختلفة تساعد النفس على التزكية والتهذيب حتى تظفر برضوان الله. خواطر في تزكية النفس مع الدكتور فؤاد الصوفي.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: صباح الخير من إذاعة مارب. إذاعة مارب على
1: 89.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.

0: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
1: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

موجز التاسعة من إذاعة مأرب، أهلا بكم. أدى عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب سلطان العراض صباح أمس الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في مدينة مأرب بحضور نائب مجلس الشورى عبد الله أبو الغيث ومحافظ ريما اللواء محمد الحاوري وعدد من أعضاء مجلس النواب والشورى وقيادة السلطة القضائية ووكلاء الوزارات والمحافظات والقيادات العسكرية والأمنية ومدراء عموم المكاتب والمديريات والشخصيات الاجتماعية وجموع غفير من المواطنين. زار عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أسرة الشهيد فارس سالم أحمد عضو هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى الأسبق، كما زار اللواء أحمد سالم عبيد ووزير الإعلام الأسبق وعضو مجلس النواب زيد طه في منزلهم بالعاصمة المؤقتة عدن، والتقى الفريق الصبيحي بنجل الشهيد فارس سالم عمار وتبادل معهما التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك معبرا عن سعادته باللقاء مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه الزيارات ودورها في تعزيز روح التلاحم الوطني. تفقد المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري أبطال المنطقة العسكرية الثالثة المرابطين في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب ناقلا إليهم تهاني القيادة السياسية والعسكرية بهذه المناسبة الدينية العظيمة. تفقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول أبطال المنطقة العسكرية السابعة في عدد من المواقع المتقدمة شمال غرب محافظة مأرب، وأدى اللواء الأشول صلاة عيد الأضحى المبارك مع قيادات وضباط وصفوف وجنود المنطقة العسكرية السابعة وتبادل معهم التهاني بالمناسبة ناقلا لهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليبي وأعضاء المجلس وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. قام وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح بزيارة عيدية للمرضى بهيئة مستشفى مأرب العام والمستشفى العسكري بالمحافظة للإطمئنان على صحتهم وتبادل التهاني العيدية معهم. انتهى الموجز، في أمان الله.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

أسعد الله أوقاتكم بالخير وكل عام وأنتم بخير وأيامكم فرح وسعادة وأعيادكم مليئة بالضحكات والإطمئنانة والمحبة. حياكم الله مستمعينا الأحبة أينما كنتم مستمعين إذاعة مأرب في حلقة جديدة من برنامج عيدنا زين، البرنامج الذي نستقبل فيه مكالماتكم تنقلون تهنئتكم لمن تحبون. للمشاركة على 775511333 أو على 0630460.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

0: لا تاكلوا لو مرجع.
1: هاي.

0: إذا عدنا لكم مستمعينا ولدينا مكالمة ونقول ألو.
1: نبغى نقبل
0: السلام عليكم.
1: عيدكم مبارك. إذا تمارك.
0: علينا وعليكم يا رب. عرفنا على اسمك؟
1: عبد الله عياش.
0: عبد الله عياش يا مرحبا، ما تكلمنا؟
1: من الرمالة من مالك.
0: يا مرحبا فيك، كيف العيد؟ كيف أجواء؟
1: والله العيد الحمد لله، يعني عيد الأجواء العيد ما شاء الله، الله ما الحمد.
0: الله يديمها يا رب. حاب توجه ثانية؟
1: زين والله نحب نهم عيدات المغرب ونهم الأصحاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
0: كل عام وأنت بخير وبمن تحب، ألف صحة ويكونوا صحة جيدة إن شاء الله كل عيد يا رب.
1: هني أصحابي على رأسهم أبو حماسة أخي وزميلي في الدراسة أصيل ناصر بمناسبة هذا العيد المبارك، وهني أخي الغالي بمناسبة هذا العيد، وهني إذاعة مارب كافة، وهني جميع المكفوفين بمناسبة هذا العيد.
0: نحن كمان نحييك وكل عام وانت بخير يا رب. حاب تسمع شيء من عندنا؟
1: ونهني عادة نهني بس ونسمع ونهني أستاذ محمد مبخوت على مناسبة هذا العيد، ونهني كافة أبناء اليمن على رأسهم المجاهدين من أبناء ريما على هذه الثغور بمناسبة هذا العيد.
0: كل عام وانت بألف خير يا رب.
1: أطلب يعني آخر يعني شاكلة شيلة، وأهني أمي، أطلب شيلة أنا الأم للعيد هذا العيد.
0: يلا إن شاء الله. المخرج محمد فرج اسمع طلبك وبإذن الله يتم تنفيذه في أقرب وقت ممكن. شكرا جزيلا لك يا عبد الله.
1: شكرا لكم.

شعبي شماله والجنوب متواصلة كل القلوب العيد يوحد للدروب والعيد عيد شايما العيد عيد شايما.

0: وعدنا لكم مستمعين الكرام معنا مكلم ونقول السلام عليكم.
1: السلام.
0: عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير.
1: انتم بخير.
0: عرفنا على اسمك؟
1: عبد الرحمن طاهر النهاري.
0: يا مرحبا. وين تكلمنا عبد الرحمن؟
1: من مارب.
0: يا مرحبا فيك. كيف اجواء العيد؟
1: ضخمة.
0: هل مختلفة عن العيد السابق؟
1: يعني فيها اشياء.
0: في اشياء بس ان شاء الله تمر على خير يا رب. عبد الرحمن حاب توجه تانية يا عبد الرحمن؟
1: كيف؟
0: حاب توجه تانية؟
1: أوجه تانية ليونس النهاري.
0: تفضل خذ راحتك عبد الرحمن.
1: وخاصة أبو العز
0: كل عام وهم بخير. ومن كمان؟
1: بس الأهل والأحباب.
0: كل عام وأنت بخير وكل من تحب في صحة وعافية يا رب. حاب تسمع شيء من عندنا؟
1: أول حال جيتني واليوم عيد.
0: يلا نشوف محمد فرج إن شاء الله يتم تنفيذ طلبك في أقرب وقت ممكن. شكرا جزيلا لك عبد الرحمن.
1: مشكور. يلا
0: مشكور. كل عام وأنت وكل من تحب في صحة وعافية.

0: معنا متصل جديد ونقول له السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير.
1: على الجميع ان شاء الله.
0: عرفنا على اسمك.
1: ابو صادق صالح عربية.
0: ابو صادق.
1: ايوه صالح عربية.
0: تكلمنا من مأرب.
1: ايوه تكلمكم من مأرب.
0: يا مرحبا فيك، كيف العيد، كيف اجواء؟
1: والله الحمد لله العيد تمام واجواه تمام
0: الحمد لله ان شاء الله. يا ابو صادق، حاب توجه تهنئه.
1: أهلني الشعب اليمني بمناسبة عيد الأضحى، وأهلني إلى الأهل والأقارب، وأهلني محافظ مأرب وطقم الإذاعة.
0: كل عام كل عام وأنت بخير
1: إن شاء الله، وأنتم العايدين
0: علينا وعليكم يا رب. حاب تسمع شيء من عندنا يا أبو صادق؟
1: والله ما يعجبكم يعجبنا.
0: يلا محمد فرج اسمعك. كل عام وأنت بخير يا رب
1: إن شاء الله.
0: شكرا جزيلا لك كل اتصالك.

0: نستقبل مكالمة ونقول له السلام عليكم.
1: هلا،
0: عيدكم مبارك.
1: على الجميع.
0: عرفنا على اسمك؟
1: صباح عمر علي الدويشي.
0: يا مرحبا فيك يا صباح، كم عمرك يا صباح؟ تسع. ست سنوات.
1: ايه
0: العمر كله يا رب. كيف العيد يا صباح؟
1: حلو.
0: حلو.
1: ايه
0: ايش سويتي في العيد يا صباح؟ ايش سويتي في العيد يا صباح؟
1: زرع أقارب.
0: ايوه، وخرجتوا؟
1: أخوالي.
0: حابة توجهي تهنية يا صباح؟
1: أهلي أمي وأخوالي كلها
0: كل عام وهم بخير.
1: إذا أكمل
0: كل عام وأنتي بخير وفي صحة وسلامة دايما يا رب. شكرا جزيلا لك يا صباح.

0: عدنا لكم من جديد مستمعينا الأعزاء ومعنا مكالمة نقول السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير.
1: وانتم بخير ويسمع.
0: عرفنا على اسمك؟
1: والعايدين سالمين كل سنة وانتم طيبين.
0: وانت طيب يا رب.
1: وهني وحافظ مارب وطال علاجه.
0: كل عام وانت بخير.
1: اطلب منكم شيء اصبح عيد عيدين.
0: صب عيد ممكن طلبك؟
1: أصبح العيد عيدين
0: إن شاء الله يتم في طلبك في أقرب وقت ممكن. شكرا جزيلا لك.

0: عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير، وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. مستمعين الكرام، لازلنا وإياكم في فقرتنا المتوالية من عيدنا في الميدان ضمن فقرات برنامجكم عيدنا زين. أحيي زملائي في الاستوديو معدين ومقدمين ومخرج، وأحييكم أنتم مستمعين الكرام أيضا لمتابعتكم. ونحن اليوم هنا في محطة الكهرباء بالمدينة، المحطة التحويلية لكهرباء مدينة مأرب وصرواح. أرحب في مستهل هذا اللقاء بالفريق المناوب هنا بقيادة المهندس مجاهد عجيب، فأهلا وسهلا بهم. بشمهندس مرحبا بكم وكل عام أنتم بخير.
1: كل عام أنتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله.
0: في البداية، كيف هي أجواء العيد لديكم وأنتم هنا مناوبون في هذه المحطة؟
1: والله الحمد لله نشكرها، أجواء عيد تمام وكل شيء الحمد لله نشكرها في أحسن حال، مداومين هنا لأجل خدمة الشعب.
0: رسالتكم كمؤسسة كهرباء، وقبل ذلك أيضا ما هي أهم الأدوار التي تقوم بها المؤسسة العامة للكهرباء من خلال محطة كهرباء المدينة؟
1: بالنسبة للمحطة التغذية عندنا هنا 8 قواطع داخل المدينة، الجامعة والحديقة والهيئة والروضة والمدينة وميلان والمغاور والميل، هذه تغذيها المحطة.
0: كم لديكم محولات وكم هي طاقتها؟
1: عندنا 2 محولات هنا، عندنا 2 محولات هنا الطاقة حقها القصوى 60 ميجا، وإحنا هنا في داخل المحطة ما نحملها الطاقة القصوى، إحنا نحمل على كل محول 25 ميجا مشان نسلم الدروبات ونسلم المشاكل.
0: يعني من باب الحفاظ على العمر الافتراضي لهذه المحولات، وحتى أيضا تقي المخاطر التي تعرض لها. طيب أخي الكريم، ما يتعلق بالأحمال والانطفاءات المتكررة وتوزيع الطاقة أو أوقات العجز على الأحياء والحارات من خلال القواطع الموجودة لديكم، حدثنا عن هذا الجانب.
1: هنا عندنا نتابع الأحمال على الشاشة، إذا ارتفعت الأحمال فوق 25 ميجا نقوم بتخفيف الأحمال على كل قاطع ساعتين، يعني تدور على كل القواطع اللي داخل المحطة كل قاطع ساعتين.
0: أليس هناك استقرار ملحوظ في فترة العيد؟
1: إلا الحمد لله نشكرها، من يوم ليلة العيد ويوم العيد الحمال عندنا مستقرة 22 ميجا على كل محول، يعني والخطوط الآن داخل الخدمة كامل شغالة.
0: هل أهم أسباب هذا الاستقرار هو توقف الورش والمصانع خلال إجازة العيد؟
1: نعم، هذا من يوم سافر المواطنين وغلقوا الورش وغلقوا لها بدأت الأحمال تخف، وإن شاء الله تكون الاستمرارية على هذه الحالة إن شاء الله طوال أيام العيد.
0: أخي الكريم، هناك مخالفات قد تتكرر من المواطنين إلى ربما أحد أهم الأسباب التي تؤدي إلى انقطاعات الكهرباء أو إلى توقف بعض المحولات أو غيرها، ما هي أهم هذه المخالفات والأخطاء؟
1: هذه أكثر الأخطاء، الناس اللي عند شبكية الشبكة العشوائية، مثل الناس بعض الناس يشوفوا لكم خطين ويعني زادت الأحمال نقوم بإطفاء الخط ويقوم يحولوا على الخط الثاني يحملوا الخط الثاني، وهكذا إحنا نلاحظ عندنا في الشاشات على طول عندما نطفي مثلا خط الميل ولا الروضة نفرغ الخط الثاني اللي شغال نشوف الأحمال عندنا تصاعد، أكيد أكثر الناس هذا يمكن شابك من خطين، وننصح الزملاء والأخوة الفريق الطوارئ بالنزول والتأكد من الخطوط.
0: هل هناك إجراءات قانونية تتخذ ضد من يشبك عشوائيا أو يشبك من خطين أو كذلك من يستعين بمهندسين من خارج مؤسسة الكهرباء؟
1: هناك فيها قد الفريق الطوارئ والجهات المختصة قد عندهم علم ويحولهم إلى الجهات المختصة وهم تقوم بمراقبتهم.
0: الكهرباء والشبكة العشوائية، المخاطر التي شهدتها بعض الأحياء والحارات وبالذات بعض المخيمات، بالذات بعض الخيام أو من لديهم شبكيات وكذا، كانت أحد أهم أسباب هذه الحرائق هي الشبكة العشوائية للكهرباء. ما هي رسالتكم للمواطنين في العيد، يعني حين تتحول الفرحة إلى أحزان في بعض المساكن؟
1: يعني ننصح أخواننا وزملائنا المواطنين بأنهم يتجنبون الشبكة العشوائية، لعند الشبكة العشوائية يحمل المحول فوق طاقته، وعندما يتحمل المحول فوق طاقته يقرع وتنفجر، وننصحهم بعدم الشبكة العشوائية
0: حتى البيوت
1: أيضا إن شاء الله.
0: المخاطر تتصلكم يعني إحصائيات حول هذه المساكن اللي تعرضت لخطر بسبب الكهرباء؟
1: تجينا أحيانا نسمع بهم وقد حصلت عدة مرات.
0: من زملائكم في فرق الطوارئ من قد تعرضوا لمخاطر خلال نزولهم الميداني لمتابعة الكهرباء أو لإصلاحها مثلا؟
1: بالنسبة لنا احنا عندنا هنا داخل المحطة عند أي خط فيه مشكلة ولا شيء نقوم بتأمين الخط. بالنسبة اللي عندنا معلومة عند بيننا وبين الطوارئ ولا شيء عندنا نقوم بتأمين الخط وإن شاء الله ما تحصل أي مشكلة غير الإنسان اللي يشبك لك بطريقة عشوائية ويكون الخط طافي ويقوم يشبك لك ونعشق الخط, هذا ما عندنا علم.
0: باشمهندس نتمنى لكم التوفيق في محطتكم هذه وفي كل العمل, نتمنى إن شاء الله أن تكون المدينة دائما مضاءة بخيرات الكهرباء التي ينبغي الحفاظ عليها, ونوجه رسالتنا أيضا للمواطنين بأن يحافظوا على الكهرباء ويرشدوا من استهلاكها كونها ملك عام لكل مواطن في هذه المحافظة بل في كل الجمهورية. شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا.
0: نلتقي مستمعينا أيضا بأحد الإخوة المناوبين هنا في المحطة. بسم الله أخي الكريم, كل عام أنتم بخير ومن العايدين.
2: أنتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله, ونهني الشعب اليمني بمناسبة العيد المبارك والعيد الأضحى إن شاء الله.
0: عرفنا عن نفسك.
2: عمار المقطري.
0: أخي عمار, ما هي رسالتك للمواطنين الذين يرتكبون بعض المخالفات التي تؤدي إلى اختلالات في الكهرباء أو إلى عجز أو إلى توقف الشبكة؟
2: أنصحهم بأن يشبكوا شبك صح, يعني ما يتعرضوا, لا يعرضوا للخطر ولا يعرضوا نحن للخطر أيضا, هنا يعرضوا الكهرباء للانفصال الانقطاع, فلو شبك صح يعني الأمور بتمشي تمام إن شاء الله, أنهم يصلحوا أنفسهم, يصلحوا الكهرباء في بيوتهم, لا يشبكون عشوائي, لا يشبكون يعني من غير علم الكهرباء, لازم يكونوا مهندس كهرباء.
0: الفرق الموجودة في الطوارئ سواء التابعة للمحطة أو التابعة للمؤسسة العامة مباشرة في فرع مأرب, هناك الكثير من الجهود التي تقوم حتى في أيام العيد لأجل الحفاظ على استقرار الكهرباء. من الناس من قد يشبك عشوائيا فيجني الثمرة مرة بوجود حادث أو حريق قد يلتهم منزله وأهله, ما هي رسالتكم للمواطنين في العيد السعيد؟
2: والله أنصح المواطنين الذين يعملوا هذا الشبكة العشوائية ما بيش داعي لها, يعني يلتزم بالإجراءات ويلتزم بالطوارئ ويلتزم بالسلامة أهم حاجة, وإن شاء الله الأمور تمام.
0: كيف ترى نسبة الوعي لدى المجتمع هنا في محافظة مأرب بالنسبة لما يتعلق بالسلامة واحتياطات السلامة الخاصة بالكهرباء؟
2: السلامة في مأرب يعني ممتازة, بس في بعض الإشكاليات, في بعض الإشكاليات وقد نسمع عنها وإن شاء الله نعالجها في القريب إن شاء الله. إن شاء الله ننصحهم يعني إنهم ما يحاولون يشبكون عشوائي, فهذا هو السبب.
0: نحن نتمنى أخي الكريم أيضا أن يعي المجتمع أهمية الكهرباء وينظر مدى تنعمنا جميعا باستقرارها خلال هذه الفترة وكيف ينبغي أيضا الحفاظ عليها. نوجه أيضا رسالتنا كما هي منكم إلى المواطنين, أيضا من المواطنين إليكم إدارة ومسؤولين ومهندسين وغيرهم جميعا, فالشكر لكم لما تقوم به من واجبات لاستقرار الكهرباء في هذه المحافظة وفي هذه المدينة بالذات.
2: نشكركم ونشكر المواطنين المتعاونين معنا والمتعلمين فاهمين الكهرباء أنها ما تمشي إلا بشبكة صح وعمل صح, وإن شاء الله نحن ما نقصر معهم, الكهرباء شغالة والأمور طيبة إن شاء الله.
0: نعود إليك مهندس مجاهد ونحن أمام شاشة التحكم في هذه المحطة, حبذا لو شرحت لنا بعض المعلومات في هذه الشاشة.
1: معكم هنا القاطع الميل الآن متحمل 6 ميجا, ومعكم المغاوير هنا متحمل 6 ميجا, معكم ميلان متحمل الحين 1 ميجا, معكم المدينة متحملة 3 ميجا, معكم الروضة 7 ميجا, معكم الهيئة 6 ميجا, معكم الحديقة 5 ميجا, معكم الجامعة الحين 6 ميجا.
0: يعني كل جهاز يراقب محول من المحولات؟
1: كل قاطع هنا موجود عندنا في الشاشة.
0: على هذا 60 ميجا كما ذكرتم لنا في المحولين, يعني بمعدل 30 ميجا لكل محول. الطاقة التي القصوى هي 30 ميجا, لكن ما الطاقة التي تحملونها لكل محول وكيف تحافظون على سلامة هذه المحولات؟
1: احنا نحمل على كل محول 25 ميجا, اذا زل 25 ميجا ونص نقوم باطفاء احد القواطع مشان نحافظ على المحولات ونحافظ على الكهرباء.
0: هل هناك أوقات تكون فيها جميع القواطع شغالة والكهرباء شغالة في كل حالة, أم أنه العجز أيضا موزع بالساعة بالضبط؟
1: لا, الآن في عند زيادة الأحمال نقوم بإطفاء, أما الآن في ماشي أحمال عندنا الحين على كل محول الآن اليوم 22 ميجا على كل محول, يعني تقول 44 ميجا الآن الخطوط الآن شغالة في الخدمة, وعند زيادة الأحمال إن شاء الله تكون نحاول أن في العيد إنها ما تنطفي, نعقد إحنا بذل أقصى جهدنا نحن ما نطفي.
0: بإذن الله. رسالتكم مجددا للمواطنين في العيد لتجنب المخاطر وما أقسى الأحزان كما يقال، ما أقساها حين تكون الفرحة قد تحولت إلى حزن في بعض البيوت.
1: ننصح المواطنين بالاقتصاد، بالاقتصاد الكهرباء والحفاظ عليها، الاستمرارية لها، وإن شاء الله أنهم في حسن الظن أن يهتموا بالعدم الشبكات العشوائية والحفاظ على الكهرباء.
0: من الأخطاء التي قد ترصد أيضا استخدام بعض الأدوات غير المناسبة أو غير الأصلية في بعض المنازل، هل لوحظ مثلا وجود حرائق وإشكاليات كهرباء كان سببها مثل هذه الأدوات التقليدية أو غير الأصلية؟
1: لا، مثل المواطنين عندهم شراء أحيانا مشتريات صينية، أجهزة صينية يعني يخلونها شغالة 24 ساعة تحترق عند ضعف الكهرباء، ولا أحيانا زيادة الكهرباء تلتمس الأجهزة هذه وتحترق ويكون هناك حريق. وننصح المواطنين أن الأجهزة اللي ما لها داعي يطفونها، مثل الميكروويف، مثل هذه حق المطابخ أكثر شيء راح ننزله هذا الحين بالسوق، يعني المواد الكهربائية هذه مثل الشولة، مثل الخبازة والعجانة، هذه كلها ننصح بها أنهم لا يحملونها ولا يخلونها شغالة 24 ساعة داخل المطبخ.
0: هناك مخاطر كثيرة قد ترصد هنا وهناك، لكن أيضا وبتكاتف الجميع قد تزول وبالوعي الكبير. ونحن أيضا في فقرتنا هذه، والهدف الأساسي منها إضافة إلى معايدتكم وزيارتكم، هي أيضا فقرة توعوية لمزيد من الوعي حول الكهرباء واستخداماتها وضرورة ترشيدها. أخي الكريم، المجتمع بحاجة إلى تكاتف جهود، هناك تنسيق لا شك بينكم بين فرق الطوارئ في الميدان وبين الدفاع المدني عند وجود حرائق، أم ليس هناك تنسيق؟
1: إلا معنا حين بينه فريق الطوارئ والتوزيع عندنا تواصل، والحمد لله الآن الحين في تحسين للشبكات، حاليا شغالين في تحسين مبلغ. الآن جاء العيد ووقفوا، ولا كان قبل العيد شغالين خطوط جديدة، وإن شاء الله يكون كهرباء قوي. وبالنسبة بينه وفريق الطوارئ عند حدوث أي مشكلة ولا شيء يقوم بتبلغنا ونقوم بإطفاء الخط وتأمينه لأجل سلامة المواطنين وسلامة أصحاب الطوارئ، مشان يكون العمل يكون بدون مخاطر إن شاء الله.
0: إذن لا شك أنها منظومة متكاملة وتعاون منقطع النظير كما يقال بينكم وبين بقية الجهات، سواء في فرق الميدان العاملة لديكم في الطوارئ أو التواصل مع العمليات وكذلك مع فرق الدفاع المدني لإنقاذ المواطنين في أي ضرر قد يكون. فهمنا من خلال حديثكم أيضا أن هناك معاناة بسبب الأحمال الثقيلة التي قد تؤدي إلى اختلالات في الشبكة، والتي خلاصة رسالتكم فيها كما ذكرتم لنا هي أن يرشد المواطنون من استهلاكهم للكهرباء، ونحن بدورنا أيضا نتمنى أن يعي المواطنون هذه الرسالة وأن يرشدوا استخدام الكهرباء، فلا داعي للعبث بالكهرباء وبالذات كونها مجانية في كثير من المناطق، لا داعي لعدم إطفاء أي لمبات، لا داعي لأن تبقى جميع المكيفات شغالة وإن لم يكن الناس بحاجتها، فذلك أيضا هو من التبذير والتبذير محرم في الشرع وفي القانون أيضا. باشمهندس مجاهد، في ختام هذا اللقاء نشكرك جزيلا أنت وفريقك ونتمنى لكم التوفيق.
1: شكرا على حسن زيارتكم لنا، وهذا من جبر الخواطر وجبر الإنسان يشوف المستلمين داخل المحطات وإذا أنهم مستلمين كخدمة للناس. احنا جالسين هنا خدمة لهم، وهم في حال انقطاعات الكهرباء ولا شيء يقومون بالسب ولا بالشتم ولا ذا. احنا مش بإرادتنا والله ان نطفي ولا بإرادتنا احنا نفصل على حارة وحارة، لا احنا داخل المحطة جالسين مشان خدمة الكهرباء تكون استمرارية لها. ونشكر المواطنين عند حسن ظنهم لنا.
0: إذا المستمعين الكرام، في ختام هذه الفقرة نشكر باسمكم ضيوفنا في هذا اللقاء من المؤسسة العامة للكهرباء محطة مدينة مأرب، شاكرين لهم جهودهم في مناوبتهم خلال أيام العيد. هدية هذه الفقرة مقدمة من صندوق النظافة والتحسين بمحافظة مأرب عبر إذاعة مأرب عبارة عن مبلغ 80,000 ريال، هدية هنا لشباب المناوبين في محطة كهرباء المدينة والذين يبذلون جهودا جبارة في وقت نحن وأبناؤنا فيه والكثير من الناس بين منازلهم وبين المتنفسات والمنتزهات. في ختام هذا اللقاء أخوتي الكرام، شكرا جزيلا لكم، نتمنى لكم التوفيق وعيدكم مبارك وكل عام.

نشرة الحادي عشر صباحا من إذاعة الجمهورية من مأرب، ونبدأها بالعناوين. عضو مجلس القيادة العرادة يؤدي صلاة عيد الأضحى مع جموع المواطنين ويستقبل المهنئين. المفتش العام لقوات المسلحة يتفقد أبطال المنطقة العسكرية الثالثة في الجبهة الجنوبية لمأرب. الوكيل مفتاح يقوم بزيارة عيدية للمرضى في مأرب. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أدى عضو مجلس القيادة السياسي محافظ مأرب سلطان العرادة صباح أمس الأربعاء صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في مدينة مأرب بحضور نائب مجلس الشورى عبد الله أبو الغيث ومحافظ ريما اللواء محمد الحاوري وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى وقيادة السلطة القضائية ووكلاء الوزارات والمحافظات والقيادة العسكرية والأمنية ومدراء عموم المكاتب والمديريات والشخصيات الاجتماعية وجموع غفيرة من المواطنين الذين توفدوا منذ ساعة الصباح الأولى لأداء شعائر العيد. وعقب أداء الصلاة استمع العرادة وجموع المصلين إلى الخطبة العيد التي تناولت فضائل عيد الأضحى المبارك ومكانتها في شعيرة الحج باعتبارها واحدة من أعظم الشعائر الإسلامية الجامعة لمعاني الوحدة والمساءة والتجدد لله سبحانه وتعالى والتجرد. كما تطرقت الخطبة إلى الدلالات العميقة التي تحملها مناسك الحج في مختلف المقاصد الدينية والوطنية والاجتماعية، وأكدت الخطبة أن الحج يمثل مدرسة إيمانية متكاملة تغرس معاني الصبر والتضحية وتعزز قيم المساءة أو المسامة بين الناس وتجسيد وحدة الأمة الإسلامية من خلال اجتماع المسلمين على اختلاف أعراقهم وثقافاتهم ولغتهم في صعيد واحد يجمعهم على توحيد وإيمان ومعاني الأخوة ووحدة الغايات. وشددت الخطبة على ضرورية استلهامها بتلك المعاني والدروس في واقع الحياة اليومية والعمل على رص الصفوف وتعزيز التلاحم بين أبناء الوطن ونبذ الفرقة والأحقاد والعمل بروح جماعية من أجل بناء الوطن والمساهمة في تثبيت الأمن والاستقرار. كما أشارت إلى أن الأمن مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع، وأن الحفاظ على السكينة العامة ومحاربة الظواهر السلبية والسلوكيات الدخيلة يتطلب تعاون الدولة والمواطنين على حد سواء واستشعار الجميع للمسؤولية الوطنية والأخلاقية. ودعت الخطبة إلى استثمار المناسبات الدينية في تعزيز روح التصالح والتسامح وإنهاء الخلافات وتقوية أوصر المحبة والتراحم بين أفراد المجتمع. وعقب الصلاة استقبل عضو مجلس القيادة محافظ مأرب سلطان العرادة المهنئين من القيادة الرسمية والعسكرية والأمنية والشخصيات الاجتماعية والمواطنين الذين قدموا له التهني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، حيث تبادل معهم التبريكات ناقلا إليهم تحيات فخمة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة السياسي وإخوانه أعضاء المجلس. وأكد العرادة أهمية الاستفادة من هذه المناسبات المباركة في تعزيز قيم التسامح والتآخي ونبذ الكراهية والتخلص من الضغائن والتعصب بكافة صوره وأشكاله، مشددا على ضرورية تعزيز التلاحم الوطني وتجديد قيم التكافل والتعاون بين أبناء المجتمع بما يساهم في بناء الوطن وترسيخ السلم الأهلي. زار عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أسرة الشهيد فارس سالم أحمد عضو هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى الأسبق، كما زار اللواء أحمد سالم عبيد ووزير الإعلام الأسبق وعضو مجلس النواب زيد طه في منزلهم بالعاصمة المؤقتة عدن. والتقى الفريق الصبيحي بنجل الشهيد فارس سالم وعمار وتبادل معهما التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك،
معبرا عن سعادته باللقاء، مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه الزيارات ودورها في تعزيز روح التلاحم الوطني. كما تبادل عضو مجلس القيادة الرئاسية التهاني مع اللواء أحمد سالم والبرلماني زيد طه، معبرا عن تقديره لما قدمه من أدوار وطنية خلال مسيرتهم الحافلة بالعطاء والتضحية. واطمأن الصبيحي خلال الزيارات على أحوال الجميع وصحتهم، وتبادل معهم الأحداث الوادية مشيدا بالموقف الوطني المخلص التي يجسدها في مختلف المراحل، مؤكدا أن أدوارهم الوطنية ستظل نموذجا يحتذى به للأجيال القادمة. وأشار عضو مجلس القيادة إلى أن الشهيد فارس سالم أحمد كان من أحد مناضلي الثورة وأحد أبرز قيادة الصف الأول، بأن معركة الكفاح المسلح وعضوا في القيادة العامة للجبهة القومية، مثمنا إسهامه الوطني في خدمة الوطن. وأكد الفريق الركن محمود الصبيحي حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على الاهتمام بالقيادات والشخصيات الوطنية والعسكرية والأمنية وأسرهم، تقديرا لما قدموه من خدمات وتضحيات وطنية خلال مختلف المراحل التي مر بها الوطن، مشيرا إلى أن الوفاء لهم ولأسرهم يمثل واجبا وطنيا وأخلاقيا. من جانبهم عبرت أسرة الشهيد فارس سالم واللواء أحمد عبيد وزيد طه عن تقديرهم لهذه الزيارات، مثمنين حرص عضو مجلس القيادة الرئاسي على التواصل مع القيادة الوطنية وأسر المناضلين، مؤكدين أن هذه اللفتات الإنسانية والوطنية تعكس اهتمام القيادة السياسية برموز الوطن وتاريخهم النضالي. تفقد المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري أبطال المنطقة العسكرية الثالثة المرابطين بالجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، ناقلا إليهم تهاني القيادة السياسية والعسكرية بهذه المناسبة الدينية العظيمة. وخلال الزيارة التي كان في استقبالها رئيس عملية المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبد الله فرحان وقائد اللواء 203 العميد الركن هلال القماص وقائد اللواء 312 العميد صادق معوضة، واطلع اللواء القميري على مستوى الجاهزية القتالية وسير تنفيذ المهام الميدانية في عدد من المواقع والقطاعات العسكرية، متبادلا التهاني العيدية مع المقاتلين المرابطين في مواقع الشرف والبطولة. وأشاد المفتش العام بما يتحلى به أبطال المنطقة العسكرية الثالثة من صمود وثبات ومعنوية عالية، مثمنا التضحيات العسكرية التي يقدمونها دفاعا عن الوطن والثوابت الوطنية، مؤكدا أن هذه الروح القتالية تعكس حجم الإيمان بالقضية الوطنية والإصرار على استعادة الدولة ودحر الميليشيا الحوثي الإرهابية. كما أكد اللواء الركن عادل القميري أهمية الحفاظ على الجاهزية واليقظة القتالية ورفع مستوى الانضباط وكفاءة العسكرية بما يكمن أو يمكن قوات المسلحة من تنفيذ مهامها الوطنية بكل اقتدار. من جانبه عبر رئيس عملية المنطقة العسكرية الثالثة العميد الركن عبد الله فرحان عن تقديره لهذه الزيارة العيدية، مؤكدا أن أبطال المنطقة العسكرية الثالثة يتمتعون بمعنويات مرتفعة وجاهزية قتالية عالية، وأنهم ماضون بعزيمة ثابتة في أداء واجبهم الوطني حتى تحقيق النصر وسعادة مؤسسات الدولة. تفقد رئيس هيئة العملية الركن خالد الأشول أبطال المنطقة العسكرية السابعة في عدد من المواقع المتقدمة شمال غرب محافظة مأرب، وأدى اللواء الأشول صلاة عيد الأضحى المبارك مع قيادات وضباط ووصوف وجنود المنطقة العسكرية السابعة، وتبادل معهم التهاني بالمناسبة، ناقلا لهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية
مثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة، واستمع رئيس هيئة العمليات من قيادة المنطقة وقادات الوحدات إلى إيجاز حول مستجدة الأوضاع المدنية وجاهزية القوات للتعامل مع مختلف التطورات، مشيدا بيقظة المقاتلين وانضباطهم وروحهم المعنوية العالية. وأكد اللواء الأشول أن القوات المسلحة ماضية في أداء واجبها الوطني بثبات واقتدار، مشددا على أهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية وتعزيز مستوى الانضباط في مختلف الوحدات والمواقع العسكرية. وأشاد بما يسطره أبطال المنطقة العسكرية السابعة من مواقع بطولية ومواقف بطولية وتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن والنظام الجمهوري، مؤكدا أن صمود المقاتلين وثباتهم يمثل ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. كما زار اللواء الأشول المرابطين في المواقع الأمامية واطلع على مستوى الجاهزية القتالية، مثمنا الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها وإصرارهم على مواصلة أداء واجبهم الوطني في مختلف الظروف. من جانبهم أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد المنتصر جاهزية وحدات المنطقة لتنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة ومسؤولية، مثمنا اهتمام قيادة وزارة الدفاع وحرصها على مشاركة المقاتلين بمناسباتهم الوطنية والدينية. قام وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الربي مفتاح بزيارة عادية للمرضى بهيئة مستشفى مأرب العام والمستشفى العسكري بالمحافظة للإطمئنان على صحتهم وتبادل التهاني العادية معهم. وخلال الزيارات التي رافقها فيها وكيل المحافظة محمد المعوضي ومدير فرع جهاز أمن الدولة بالمحافظة اللواء ناجي حرطوم، نقل الوكيل مفتاح التهاني العيدية للمرضى والطواقم الطبية، وقدم لنزول الهدايا والمساعدات العيدية الرمزية مستمعا من القائم بأعمال رئاسة هيئة مستشفى مأرب الدكتور خليل الصبري ومدير مستشفى العسكري العميد أحمد دهمس إلى شرح عن وضع كل نزيل والخدمات الطبية والصحية المقدمة له. وأشاد الوكيل مفتاح بالجهود التي تبذلها الطواقم الطبية والصحية من أداء وإدارة كوادرها من أجل رعاية المرضى وتخفيف الآلام، وذلك على مدار الساعة وأثناء الإجازات والعطل الرسمية، تجسيد لرسالتهم الإنسانية، متمنين وفر الصحة والعافية للنزلاء وأن يمن الله عليهم بالشفاء العاجل والعودة إلى أسرهم وأطفالهم وأحبائهم بصحة وسلامة وعافية. انتهت النشرة، ونذكر بالعناوين. عضو مجلس القيادة العرادة يؤدي صلاة عيد الأضحى مع جموع المواطنين ويستقبل المهنئين. المفتش العام للقوات المسلحة يتفقد أبطال المنطقة العسكرية الثالثة في الجبهة الجنوبية لمأرب. الوكيل مفتاح يقوم بزيارات عيدية للمرضى في مأرب. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف روقي، ومن القراءة أنا تسليم حميد، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.

0: ما ينبغي أن نعمل عليه جميعا هو الاصطفاف الفعلي، هو أن نلتف حول مشروع الدولة، حول المبادئ والثوابت السبتمبرية والأكتوبرية، وألا نلتفت للمشاريع الصغيرة أيا كانت. وأكد لكم أنها صغيرة وستظل صغيرة وستنتهي وستمحي أمام صخرة الشعب اليمني.
1: إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.
2: الجيش الوطني صخرة الصد العروبية لمواجهة المد الفارسي في شبه الجزيرة العربية.
3: إذاعة مأرب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
4: أخي المواطن، استهلاك التيار الكهربائي بدون دفع الرسوم وتركيب العدادات نوع من أنواع سرقة المال العام، وذلك يعتبر جرم شرعي وقانوني ويعرضك لقطع الخدمة. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
5: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كباراً وصغاراً الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
7: عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب. نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان. والله الموفق.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل الخيرات والبركات في هذه الأيام المباركات. مستمعين الكرام، متابعي بث إذاعة مأربة في كل مكان، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم نسائم الأضحى. مستمعين الكرام، سنتحدث وإياكم في هذه الحلقة عن فضل الحج والعمرة، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال تعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الحج ركن من أركان الإسلام، فهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو من أفضل الطاعات وأجل القربات التي ترضي رب الأرض والسماوات، وهو عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وتمام الدين. قد أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وأخرج البزار من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام ثمانية أسهم: الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، وحج البيت سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، والجهاد في سبيل الله سهم، وقد خاب من لا سهم له. ومن حج بيت الله الحرام فقد أكمل إسلامه، فقد أخرج البخاري ومسلم وابن خزيمة واللفظ له من حديث عمر رضي الله عنه

في سؤال جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة وأن تتم الوضوء وتصوم رمضان. قال: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم. قال: صدقت. والحج أيها الإخوة الكرام والعمرة أيضا جهاد الكبير والمرأة والضعيف، فقد أخرج النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وأخرج ابن ماجة من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج جهاد كل ضعيف. وأخرج الطبراني في الكبير عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني جبان وإني ضعيف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: الجهاد تحمل الآلام بالبدن والمال وبذل الأرواح، والحج تحمل الآلام بالبدن وبعض المال دون الروح، فهو جهاد أضعف من الجهاد في سبيل الله، فمن ضعف عن الجهاد لعذر فالحج له جهاد. وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ فقال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني أفضل جهاد النساء هو الحج. وفي رواية قالت: قلت: يا رسول الله، ألا نغزو ونجاهد معكم؟ فقال: لكن أحسن الجهاد وأجمله حج مبرور. قالت عائشة رضي الله عنها: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قالت: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد فقال: جهاد كن الحج. والحج من أفضل الأعمال عند الله تبارك وتعالى، فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: قدم الجهاد وليس بركن على الحج، وهو ركن لقصور نفع الحج غالبا وتعدي نفع الجهاد، أو كان حيث كان الجهاد فرض عين وكان أهم منه حالة إذن. وقال العلامة ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف: الإيمان بالله ورسوله وظيفة القلب واللسان، ثم يتبعها عمل الجوارح، وأفضل الجهاد في سبيل الله تعالى، وهو نوعان: أفضلهما جهاد المؤمن لعدوه الكافر وقتاله في سبيل الله، والثاني من الجهاد جهاد النفس في طاعة الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. ونقل ابن رجب رحمه الله عن أبي الشعثاء أنه قال: نظرت في أعمال البر، فإذا الصلاة تجهد البدن دون المال، والصيام كذلك، والحج يجهدهما، فرأيته أفضل. وأخرج ابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأعمال عند الله إيمان لا شك فيه، وغزوة لا غلول فيها، وحج مبرور. وأخرج الطبراني في الكبير من حديث ماعز رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وحده، ثم الجهاد، ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال، كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. وأخرج الإمام أحمد والطبراني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنها قال: وبينما أنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله وحج مبرور. فلما ولى الرجل قال: وأهون عليك من ذلك إطعام الطعام ولين الكلام وحسن الخلق.
فلما ولى الرجل قال: وأهون عليك من ذلك، لا تتهم الله على شيء قضاه عليك. وقد اشترط النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث السابقة أن الحج لا بد أن يكون حجا مبرورا، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث له أن المقصود ببر الحج هو إطعام الطعام وطيب الكلام. فقد أخرج الطبراني وأحمد والحاكم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. قيل: وما بره؟ قال: إطعام الطعام وطيب الكلام. وقال الإمام النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: الحج المبرور هو الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. وجاء في فتح الباري أن الحج المبرور هو الذي لا رياء فيه ولا سمعة، ولم يخالطه إثم ولا يعقبه معصية، وهو الحج الذي وفيت أحكامه ووقع موقعا لما طلب من المكلف على الوجه الأكمل وهو المقبول. ومن علامات القبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي، والمبرور مأخوذ من البر وهو الطاعة، والله أعلم. وللحج أجر عظيم، وله أجر أيضا على قدر التعب والنفقة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روت عائشة: إن لك من الأجر على قدر نصبك. وفي رواية لمسلم: قلت يا رسول الله: يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انتظري، فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي منه، ثم القينا عند كذا وكذا. قالت: أظنه قال غدا. ثم قال: ولكنها على قدر نصبك، أو قال نفقتك. والحجاج والعمار وفد الله. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم. وأخرج ابن ماجة وابن حبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. ومن خرج حاجا فهو في ضمان الله. فقد أخرج أبو نعيم في الحلية من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج إلى مسجد من مساجد الله، ورجل خرج غازيا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. قال المناوي في فيض القدير: في ضمان الله عز وجل، أي في حفظه وكلاءته ورعايته. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وكل عام وأنتم

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البرامج المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

أجرني من القيد الذي شد معصمي. قصدتك من كل الجهات.

نفسي كم تغربت حالي.

بعد خوفي وحيرتي وقد ذاق

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم يا أرحم الراحمين، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، وشفاء صدورنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. مستمعين الأكارم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الركن الخامس. في الحلقة الماضية مستمعين الكرام، ومع يوم العيد ذكرنا لكم أهم الأعمال التي يقوم بها الحجاج في يوم النحر، أي يوم الحج الأكبر. وتلك الأعمال المهمة التي تجعل يوم النحر هو أكثر أيام الحج ازدحاما في الأعمال، ففيه ينطلق الحاج لرمي جمرة العقبة، وفيه أيضا يطوف طواف الإفاضة الذي هو من أركان الحج، وفيه يحلق أو يقصر، وقبلها ينحر أو يذبح، وفيه أيضا يسعى بين الصفا والمروة. ونأتي اليوم مستمعين الكرام للحديث عن الأعمال في هذا اليوم، يوم الحادي عشر من ذي الحجة، وهو أول أيام التشريق، وأيام التشريق هي ثلاثة أيام، اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، أي ثاني أيام العيد وثالث العيد ورابع العيد. أيام التشريق هي الثلاثة الأيام بعد يوم النحر، وسميت بأيام التشريق قيل لأن الناس كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقدرونها ويبرزونها للشمس، وقيل لأن صلاة العيد بعد شروق الشمس، وهذه الأيام تبعا ليوم العيد فسميت أيام تشريق، وقيل لأن الهدايا والضحايا لا تنحر حتى تشرق الشمس. يقول الدكتور عبد الرحمن العدوي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر، فإن أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، وهي الأيام المعدودات التي أمر الله تعالى بذكره فيها في قوله جل شأنه: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وهذه الأيام هي التي يبيت الحجيج لياليها في منى، وتسمى أيضا بأيام منى، فيبيتون ليلة الحادي عشر من شهر ذي الحجة والثالث عشر في منى، ومن تعجل يغادر منى في يوم الثاني عشر بعد أن يرمي الجمرات بعد الزوال، ومن لم يتعجل يبيت ليلة الثالث عشر ثم يغادر منى بعد ذلك. وهذه الأيام الثلاث بعد يوم الأضحى هي أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الأيام المعدودات، وهي غير الأيام المعلومات التي جاء ذكرها في قوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فالأيام المعدودات أيام التشريق الثلاث، والأيام المعلومات أيام العشر الأول من ذي الحجة. هذا اليوم مستمعين الكرام، يوم الحادي عشر من ذي الحجة، أول أيام التشريق، له تسمية خاصة أيضا، فهو يسمى يوم القر. ويوم القر هو اليوم الأول من أيام التشريق، أي الحادي عشر، ويأتي عقب يوم النحر، وقد ثبت فضله بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. وسمي يوم القر بهذا الاسم لأن الحجاج يقرون ويستقرون فيه بمنى بعد يوم النحر، فيستريحون من الأعمال التي أدوها من طواف الإفاضة والنحر والرمي، ولا بد لجميع الحجاج أن يمكثوا في منى، ولا يجوز لأحد أن ينفر من منى وينهي المناسك بذلك. أعمال الحجاج في يوم القر، هناك بعض أعمال التي يفعلها الحاج يوم القر فيما يأتي بيانها، فأولها المبيت بمنى ليلة الحادي عشر من ذي الحجة، فبعد أن يكمل الحاج أعمال يوم النحر يبيت في منى ليلة الحادي عشر. وقد تعددت أقوال العلماء في حكم المبيت بمنى ليالي التشريق، وهي على النحو التالي: فقالت الحنفية: إن المبيت بمنى أيام التشريق سنة، ويفضل المبيت للرمي، ولا يترتب شيء على الحاج بعدم المبيت، إلا أنه يكون مسيئا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بالمبيت في مكة للسقاية. وقال جمهور العلماء من الشافعية والمالكية والحنابلة بوجوب المبيت بمنى ليالي التشريق، وتجب الفدية على من تركه عند الشافعية والمالكية، والمبيت المجزئ عند الجمهور هو مكث أكثر الليل، ويكون المبيت في منى ليالي التشريق الثلاث للمتأخرين وليلتين للمتعجلين. ودليل مشروعية المبيت بمنى من القرآن الكريم قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.
ومن السنة فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بات بمنى ليالي التشريق الثلاثة. ومن أعمال الحج في يوم القر رمي الجمار، ويؤدي الحاج عدة أعمال يوم القر، ومنها رمي الجمار، وهو فعل واجب على الحاج، إذ يرمي الجمرات الثلاث، الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة الكبرى، كل جمرة بسبع حصيات متتابعات، ويسن له عند رمي الجمرات التكبير عند رمي كل حصاه، واستقبال القبلة وإطالة القيام، والتوجه إلى الله بالدعاء والذكر، وذلك بعد رمي الجمرة الصغرى والوسطى. أما الثالثة أي جمرة العقبة الكبرى فيرميها ولا يقف عندها، اقتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الصيام فإن صيام يوم القر أي أول أيام التشريق، وكذلك اليومين التاليين له، وكذلك يوم النحر أيضا، فمن المعروف أن صيامها محرم سواء على الحاج أو غير الحاج. واستثنى المالكية والحنابلة جواز صيامها للحاج الذي لم يجد الهدي، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. والصحيح حرمة الصيام على من لم يجد الهدي وعلى الحاج وغير الحاج. وأيام التشريق أيضا يشترك المسلمون عامة مع الحجاج فيها بذبح الأضاحي، كما اشتركوا أيضا في ذبحها يوم النحر، فكما أن الحاج ينحر أو يذبح يوم النحر وأيام التشريق، فإن الأضاحي أيضا يجوز فيها لغير الحاج أيضا أن تقدم في أيام التشريق الثلاث، فهي أيام ذبح أيضا.

مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من الركن الخامس. هناك أيضا بعض المسائل المهمة المتعلقة برمي الجمار في أيام التشريق الثلاث، وأولها هذا اليوم يوم 11 من ذي الحجة والمسمى بيوم القر. مسألة أولى هي مسألة متى يبتدئ الرمي ومتى ينتهي، فيبدأ الرمي في أول أيام التشريق، لكن الرمي في أيام التشريق يختلف عن الرمي في يوم العيد، فالرمي في يوم العيد ترمى فيه جمرة العقبة الكبرى فقط، والرمي في أيام التشريق ترمى فيه الجمرات الثلاث بدءا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى جمرة العقبة، فتكون جمرة العقبة يوم العيد هي الجمرة الوحيدة التي ترمى في يوم النحر، وتكون الجمرات الثلاث ترمى مع بعض في أيام التشريق الثلاث، إلا أنه يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم تكون جمرة العقبة الكبرى هي الأخيرة. ومن المهم أيضا في التوقيت أن الرمي في يوم النحر يكون عقب شروق الشمس، وأما الرمي في أيام التشريق فإنه يكون بعد زوال الشمس، فيبدأ من الزوال أي من دخول وقت صلاة الظهر، وينتهي وقت الرمي آخر الليل، فإذا كان مشقة وزحام وغيره فلا بأس أن يرمي بالليل إلى طلوع الفجر، ولا يحل له تأخيره إلى ما بعد الفجر. أما الرمي قبل الزوال في أيام التشريق الثلاث فإنه لا يحل قبل الزوال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، وقال للناس خذوا عني مناسككم، وكون الرسول صلى الله عليه وسلم يؤخر الرمي إلى هذا الوقت مع أنه في شدة الحر ويدع أول النهار مع أنه أبرد وأيسر، دليل على أنه لا يحل الرمي قبل هذا الوقت، ويدل لذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي من حين تزول الشمس قبل أن يصلي الظهر، وهذا دليل على أنه لا يحل أن يرمي قبل الزوال، وإلا لكان الرمي قبل الزوال أفضل لأجل أن يصلي الصلاة أي صلاة الظهر في أول وقتها، لأن الصلاة في أول وقتها أفضل. والحاصل أن الأدلة تدل على أن الرمي في أيام التشريق يبدأ من زوال الشمس. وأما لماذا ترمى الجمرات، فتلك قصة ابتدأت مع آدم وامتدت إلى إبراهيم عليه السلام ثم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فرمي الجمرات إحدى الواجبات في الحج، وله قصة عجيبة سنذكرها بالتفصيل في حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. ورمي الجمرات من الواجبات الشرعية في الحج، ولسائل أن يسأل أيضاً لماذا سميت الجمرات بهذا الاسم، وكذلك أيضا من أين تؤخذ حصى الجمرات، وما هي شروط هذه الحصيات التي تؤخذ، وأين تذهب هذه الحصيات بعد أن يرميها الحجاج اليوم في ظل التحديثات الجديدة في جسر الرمي وما يتعلق به أيضا، وما الحكمة من هذا الرمي، هذا ما سنفصله بإذن الله في حلقة قادمة. في الختام مستمعينا نتمنى لكم التوفيق، وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

عزيزتي ربة المنزل، الاعتماد على أطفالنا الصغار في إخراج القمامة يعرضهم للمخاطر ولا يضمن وضعها في البراميل المخصصة لها، فاحرصي على سلامة أطفالك ونظافة مدينتك بالتزامك بتعليمات النظافة. مع تحيات صندوق النظافة والتحسين، محافظة مأرب.

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: أخي المواطن، أختي المواطنة، في حال بيع أو شراء للعملات الأجنبية عليك المطالبة بفاتورة تثبت عملية الشراء أو البيع من الصرافات، ولكم الشكر. مع تحيات البنك المركزي اليمني فرع مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
3: إذاعة مأرب، المصداقية رسالتنا والإبداع فضاؤنا. إذاعة مأرب على الترددات 87.5 أو 88.5 أو 89.5.
4: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعا باتا الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
6: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.

0: عيد الأضحى المبارك على إذاعة مأرب. هناك برنامج اسمه من ذاكرة مأرب الحديث، سنتحدث اليوم عن تاريخ مأرب الحديث من السبعينات إلى 2012 تقريبا. ما الذي حدث في مأرب من الناحية التنموية، من الناحية الرسمية، المحافظين، المكاتب التنفيذية، الكثير من الجوانب. على ماذا كان يعتمد أبناء مأرب في معيشتهم؟ الجوانب الإدارية أيضا، كيف تطورت هذه المدينة، مدينة مأرب منذ تأسيسها حتى اليوم؟ المحافظين الذين تعاقبوا على تولي السلطة هنا في محافظة مأرب. يسعدنا اليوم أن نستضيف أحد أبناء مأرب الذين أو الذي عايش أكثر من 21 محافظ وعمل معهم. هذا الرجل كان له الكثير من الأعمال والمناصب، آخرها كان مدير عام إدارة الرقابة والتفتيش، الأستاذ حسين عبد الله القرضي. إذن بعد الفاصل مستمعي الكرام، يسعدنا أن تبقوا معنا لنتحدث مع هذا الرجل ومع هذا النابغة، لنعرف عن مأرب الكثير والكثير الذي لا نعرفه ربما أو يكون مغيب عننا. خلونا بعد الفاصل سنستمع إلى كثير من الأفكار الجديدة بعد الفاصل. إذن مستمعي الكرام، مرحبا بكم من جديد. أستاذ حسين، يسعد أوقاتك.
1: سعد الله أوقاتك،
0: تشرفنا بك هنا في إذاعة مأرب.
1: حياك الله أستاذي.
0: للأمانة نحن نشتاق إلى هذا، واشتقنا له كثيرا إلى هذا اللقاء، والحمد لله أنها قد جاءت الفرصة لنلتقي بك اليوم على طاولة إذاعة مأرب لنتحدث معك عن ذاكرة مأرب. أولا أستاذ حسين، اعطنا نبذة مختصرة عن مأرب، كيف مأرب كانت قبل ما يجي المحافظ وبعد ما جاء المحافظ ومن هو أول محافظ. نبدأ على بركة الله عن نبذة من تاريخ مأرب القديم.
1: نحن نعطي تاريخ عن عن عن عن حضارة مأرب في البداية كذا.
0: نعم، يعني نعم.
1: حافظة مأرب من أهم المحافظات التاريخية والزراعية، كانت عاصمة سبا وكرمت بالذكر في القرآن الكريم والكتب السماوية الأخرى.
0: أيوه.
1: فهي أرض المعابد والسدود والقصور، فهي تعتبر متحف مفتوح يا أستاذ علي. ها؟ طبعا وهي منبع العرب وحاضرهم عبر العصور. يتميز ابناؤها اليوم بالشهامة والكرم والجود والشجاعة وأنبل الصفات الحميدة. معالمها السد العظيم، سد الجفينة التحويلي على بعد 3 كيلو من السد القديم.
0: أيوة.
1: يسقي الأراضي الشمالية. معبد عرج بلقيس، معبد محرم بلقيس، مديرية مأرب المدينة القديمة.
0: نعم.
1: مديرية براقش.
0: براقش هذا اللي وين؟
1: براقش في مجزر، من أقدم المدن المعينية، لأنها مديرية تتبع مأرب.
0: أيوة.
1: مديرية صروح عاصمة الدولة السبية الأولى.
0: نعم. نعم.
1: مسجد سليمان الذي بني على أنقاض قصر سلحين، منقوش في قطعة أثرية في أرض في أحجار المسجد، مسجد سليمان. تاريخ بناها في 467. هم يقولوا مسجد سليمان هو تقريبا في هذا التاريخ هجري، طبعا مكتوب حسب مقال كاتب كتاب اسمه جلازر، يعني زار مأرب في 1884.
0: نعم.
1: يقول في حجر الآن إن هذا بني في 487. يعلم الله هل هو سليمان مرعي أو سليمان غير سليمان مرعي،
0: يعني هل هو سليمان النبي سليمان ولا غيره؟
1: لا، تاريخه بعد سليمان تقريبا، يعني والله أعلم. والله أعلم، قد يكون سليمان، لكن هذا يقول إنها في حجر الآن موجودة من الصبات هذيك اللي بقايا من قصر سلحين. أيه. إن هذا المسجد أبتنى في 467.
0: طيب إيش اللي عاد فيه من هذا المسجد؟ إيش اللي عاد باقي من هذا المسجد أستاذ حسين؟
1: ما عاد باقي إلا الأعمدة، قصر سلحين. أيه. هكذا العرض حقه.
0: نعم.
1: ما تم وبقى.
0: صليت فيه يا أستاذ حسين في يوم الأيام؟
1: لا والله أنا صليت فيه لما كانت الدولة في مأرب، كنا في مأرب عند المحافظين.
0: أيوه.
1: طيب
0: سكنت
1: أنا في بيتنا في مأرب، لأن أنا من مواليد مأرب.
0: مأرب القديم.
1: يعني. مأرب القديم. أنا سكنت أنا بيتي في الحصول، لكن عندما توظفت سكنت أنا في بيتنا الذي في مأرب.
0: أيوة.
1: ندخل الآن في نزول الدولة.
0: طيب يا أستاذ حسين، سنتحدث عن النبذة من تاريخ، طبعا بعد أن تحدثنا نريد أول شيء أن تحدثنا عن تاريخ نزول الدولة إلى مأرب. أول ما نزلت الدولة في مأرب متى كانت؟ وكيف توظف الأستاذ حسين القرضي؟ وكيف تعرف على المحافظين وأصبح عمود من أعمدة المحافظة؟ أي محافظ يأتي أول ما يسأل على حسين القرضي. طيب أستاذ حسين، يعني من متى بدأت أن تعمل في الدولة مع أي محافظ؟ ومتى بدأت الدولة؟
1: والله يا أستاذي، نزول الدولة إلى مأرب، نزلت الدولة في 74. وأول محافظ عين لها أحمد الذهب، أحمد ناصر الذهب، لكن لم ينزل طبعاً.
0: أحمد ناصر الذهب هذا أول محافظ؟
1: أول محافظ. وأنا أدي لك ليش ما نزل، طلعوا عبيدها بيستقبلوا ينزلوا معه ولا قام يحاولهم وخلوه نزلوا.
0: ها
1: هكذا يعني. وإذا بات
0: أيوه
1: هكذا. وثاني محافظ أحمد زيد الرضي.
0: ايوه
1: احمد زيد الرضي ثاني.
0: طيب هذا هذا احمد ناصر يعني في عام 1974 عين
1: عين ولا نزل
0: ولا نزل
1: وتم تعيينه تعيين بدله احمد زيد الرضي
0: في نفس العام 1900
1: ايوه في نفس الاسبوع
0: ايوه
1: ها
0: 1974
1: 74
0: احمد زيد الرضي
1: احمد زيد الرضي اول محافظ المارب
0: ايوه
1: اللي نزل وداوم. نعم نعم. بعدها عبد الله الدارس اتوظفت انا في عهده كانت المكاتب الحكوميه تداوم في مارب القديم في مجمع الناصره الحكوميه.
0: ايوه في عام كم؟ في عام كم؟
1: أنا في 76
0: في عام 1976
1: والدارس محافظ طبعاً.
0: أيوة
1: أنا سأدي لك أسماء الذي أتناوبه.
0: طيب القرار متى يعني قصدي؟
1: لا هذا نلحقه في بعد ما ننهي هذا.
0: أيوة
1: طيب أوكي
0: جميل جميل. إذن هذا عبد الله دارس في عام 1976 توظفت معه ولا مع الأول؟
1: توظفت أنا لا معه، أنا توظفت في عهده في عهد أيوة. دارس طبعاً. أي نعم نعم نعم
0: في عهد عبد الله دارس.
1: دارس
0: نعم.
1: وكانت الحكومة في الناصرة. نعم في الناصرة. كنا ندوم في الناصرة ما قد شي مجمع.
0: أيه. طيب من اللي كان معك يا أستاذ حسين هذيك أيام من مارب من أبناء مارب القريبين كذا لو تتذكر حد منهم؟
1: إلا اللي تذكر كلهم. شوف كان ناصر الأمير.
0: أيوة
1: وآل ثابت.
0: ناصر الأمير أيوة
1: آل ثابت. علي اليوسفي علي عبد الرحيم اليوسفي
0: علي عبد الرحيم أيوة
1: كان ابن سعد قايد اللواء
0: لواء مأرب.
1: لواء مأرب
0: نعم كان نعم. لواء حمد بن سعد.
1: أنا سيأتيك الذكر بعدين يعني.
0: أيوه أيوه.
1: طيب المكاتب الحكومية التي تداوم في مأرب القديم هي 10 مكاتب فقط.
0: آه.
1: أي نعم.
0: كمل للمحافظين يا أستاذ.
1: أكمل لك المحافظين.
0: أيوه نعم كمل للمحافظين. الآن إحنا وصلنا لعام 1976
1: 76
0: وهذا ستة بداية
1: شوف هذا داري عبد الله ناجي دارس توظف قبل ما أنا أسجل القرارات يعني.
0: آه.
1: ما القرار حقه ما متى أتعين لأنه أنا أتعينت أنا في عهده.
0: أيوه.
1: لكن اللي بعدهم جاهد أبو شوارب صدر به قرار في 15 في رقم 15 في 19/12/78
0: في عام 1978 هذا مجاهد أبو شوارب.
1: أيوه ولم ينزل.
0: ها.
1: ولم ينزل نعم
0: ولم يداوم في مارب.
1: ولم يداوم في مارب.
0: نعم نعم.
1: بعده صدر قرار رقم 33
0: أيوه
1: حسين شرف الكبسي
0: أيوه
1: في 24/3/79
0: إذا 79
1: داوم هذا طبعا
0: الكبسي. نعم
1: نعم.
0: كم قعد له
1: الكبسي
0: بعد إلى كم إلى عام كم؟
1: شوف لو سمحت مثلا 24/3/79 وهذا قرح ذا أحمد قرح جاء بعدها في 11/10 يعني
0: أشهر
1: يعني
0: أشهر
1: يعني أشهر فقط.
0: صحيح صحيح
1: أشهر يعني
0: جاء بعد أحمد قرحش.
1: أيوة صدر بقرار 89 تاريخ 11/10/79.
0: نعم نعم.
1: يعني ماشي كانوا المحافظين هنا
0: ما يبطوا
1: ظروف قاسية ولا شيء مشاكل في مارب كانت الناس تحل مشاكلها بأنفسها وكانوا المشايخ متعاونين مع الدولة صدقني يعني.
0: أيوة.
1: وفارحين بالدولة أنها نزلت إلى مارب كانوا الأشراف وكانوا عبيدها كلهم متعاونين والقبائل الأخرى متعاونة مع الدولة على أساس أنها
0: نعم.
1: تفرع
0: نعم.
1: وتسوي أصلاح بين الناس والحمد لله ما كانت مشاكل كانت الأمور تمشي تمام.
0: جميل.
1: بعد أحمد قرحش
0: أيوة.
1: أحمد سالم العواضي نزل.
0: أحمد سالم العواضي
1: في 8
0: أيوة.
1: 87
0: نعم في عام 1980 في 87
1: أيوة.
0: نعم
1: ايوه. بعده جاء محمد صالح الكهالي.
0: محمد صالح الكهالي
1: نعم. في رقم القرار حقها 13
0: نعم
1: 25/1/82 انا موثق عندي يا استاذ علي.
0: نعم ما شاء الله
1: موثق عندي
0: في عام 1982
1: 82
0: ايوه.
1: يعني هذا الرجل جلس فتره بسيطه يعني كم تقول في حدود 7 أشهر 8 أشهر. جاء بعده عبد الله ناصر الانسي.
0: عبد الله الأنسي.
1: عبد الله ناصر الأنسي كان في مجلس الشعب التأسيسي. رقم القرار حقه 71
0: نعم.
1: تاريخ 30/10/82
0: عام 1982 نعم.
1: طيب بعده شوف هذا جلس حاجة بسيطة شوف 30 شوف 30/10 بعده اللي كان وكيل محمد علي البغيتي تم تعيينه محافظ في 4/4/83
0: كان وكيله محمد علي البخيتي.
1: ايوه نعم كان وكيل
0: في عام 1984 محمد أيوة. علي البخيتي.
1: البخيتي نعم رقم القرار حقه مشان انا اوثق لك تمام يعني رقم القرار حقه 34
0: نعم نعم.
1: طيب بعده اجاد درهم نعمان. رقم القرار حقه 56
0: نعم
1: 25/6/85 تاريخ
0: 6/85
1: بعدين جاء بعده دبليو عبد الله دارس مره ثانيه.
0: مره ثانيه
1: أيوة. اي نعم
0: في عام كم؟
1: نجيب التاريخ في
0: نعم.
1: عام عبد الله دارس جاء في 15/8/88
0: إذا في عام 88 عبد الله دارس
1: أيوة طيب نعم. بعدها يحيى الشامي أكبر يعني مدة قضاها هذا يحيى الشامي هنا.
0: أكبر مدة للمحافظين هو يحيى الشامي.
1: نعم.
0: من عام كم؟
1: من 3/95 إلى 25/12/95.
0: نعم، 5 سنوات ما شاء الله.
1: أيوة تمام.
0: نعم.
1: عبد الولي الشميري.
0: عبد الولي الشميري جاء في عام كم؟
1: عبد الولي الشميري جاء في عام 95.
0: من العام 1995 عبد الولي الشميري.
1: عبد الولي الشميري نعم.
0: نعم. نعم.
1: إلى عام إلى إلى إلى 19/8.
0: أيوة.
1: 97.
0: بعده من اللي جاء؟
1: عبد الواحد البخيتي.
0: في عام كم؟
1: عام هو جاء صدر بقرار في 19/7/97.
0: 97.
1: عندها
0: نعم.
1: م-
0: الله الله.
1: طيب. بعده صالح سميع.
0: صالح سميع أيوه.
1: 10/10/99.
0: أها. 10/10.
1: 99. 99 نعم.
0: نعم.
1: بعده طيب. أيوه تفضل. بعده ناجي الصوفي.
0: ناجي الصوفي أيوه.
1: نعم. ناجي الصوفي.
0: من عام
1: 5/6.
0: نعم.
1: 2001.
0: 2001 هذا ناجي الصوفي تولى. نعم. محافظة مأري. وبعدها
1: عبد الله علي النسي.
0: عبد الله علي النسي نعم.
1: في 26/5/2002.
0: 2002
1: نعم.
0: نعم.
1: بعدها عارف الزوكة.
0: عارف الزوكة ايوه.
1: رقم قراره 1.
0: نعم.
1: رقم قراره 1
0: ايوه.
1: وفي 1/1/2006.
0: 2006
1: نعم.
0: 2006 طيب.
1: بعدها ناجي الزايدي.
0: ناجي الزايدي نعم.
1: في 20/5/2008.
0: 2008 ناجي الزايدي.
1: الشيخ سلطان العرادة
0: ايوه. من 2000 وكم؟
1: من 2012.
0: 2012
1: نعم.
0: من 2012 هذا سلطان العرادة.
1: 21 محافظ.
0: 21 محافظ هؤلاء كلهم عايشتهم.
1: نعم.
0: وكنت آخر مسؤولية لك مدير عام الرقابة والتفتيش. نعم. أستاذ شيء من أهم أنا الإدارات.
1: كنت أنا في بعض الإدارات مثل شؤون المالية والإدارية.
0: أيوة.
1: مثل شؤون الموظفين أكذا، لكن نترقل من إدارة إلى إدارة.
0: طيب يا أستاذ حسين، بالنسبة لديوان المحافظة وهذا تاريخ مهم جدا، من هم المدراء الذين رأيت أنه لازموا حسين، يعني مع حسين القرضي إضافة حسين القرضي جاء من الناصرة إلى إلى إلى
1: أول. أنك من الناصرة لو سمحت.
0: نعم.
1: أنك من الناصرة.
0: نعم الناصرة. تاريخ الناصرة
1: كانت 10 مكاتب.
0: 10 مكاتب إيشي؟
1: نعم. كانت 10 مكاتب أو 11 مكتب.
0: أه.
1: طيب كنا نداوم في الناصرة.
0: أيوه.
1: تمام
0: ايوه.
1: المكاتب الماليه،
0: مكتب الماليه ايوه.
1: التربيه
0: الصحه
1: مكتب المحافظ،
0: المحافظ
1: البنك
0: الاثار
1: الواجبات
0: البلديه.
1: اها. بلديه. شؤون القبائل،
0: شؤون القبائل،
1: الشؤون الاجتماعيه،
0: الاجتماعيه،
1: الضرائب،
0: الضرائب،
1: مكتب قياده اللواء مارب بقياده احمد بن سعد. كانوا هذول
0: كان قائد اللواء احمد بن سعد.
1: نعم
0: قائد اللواء مارب.
1: قائد اللواء مارب
0: نعم. نعم. نعم. نعم. طيب استاذ حسين، المكاتب هذه ربما أنها كانت يعني بعضها يعمل، لكن أنا لا أريد أن أتحدث عن عام المكاتب، أنا أريد أن أتحدث عن أشخاص لا زالوا في ذاكرة حسين عبد الله القرضي.
1: أيوه.
0: من مدراء المكاتب هذولا مثلا. أيوه. المالية من كان مديرها مثلا تقريبا من حيث ما تشعر مثلا التربية.
1: مثلا أنا بقول لك شوف كلهم هذولا. المالية.
0: أيوه.
1: والله ما أعرف أنا من هو اللي كان.
0: أيوه. أيوه. أيوه.
1: لكن اللي كانوا معها ثابت هذولا اليسفي كانوا معيني لها ونواب لها يعني.
0: أيوه.
1: طيب واحد من بيحان اسمه جبر
0: كان في التعليم.
1: إذاك صالح اسمه أحمد وهكذا يعني. لا مدير التربية والتعليم يعني.
0: مدير التربية والتعليم. أيوة. نعم جبر.
1: جبر.
0: أيوة.
1: جبر
0: نعم.
1: صالح محمد جبر تقريبا. أيوة.
0: مدير مكتب المحافظ من؟
1: مدير مكتب المحافظ كان عباس مفضل.
0: أيوة.
1: ونائبة عبد الله مسعد الحيمي. تمام
0: نعم نعم.
1: مثلا الضرائب كان عبد الله محمد نمران.
0: ها.
1: ضرائب كان عبد الله محمد نمران.
0: نعم. نعم.
1: البنك كان صالح مبارك العباب.
0: ايوه.
1: مدير الواجبات كان واحد اسمه يحيى حسين حميد الدين. شؤون القبائل هادي بن علي بن غريب.
0: هادي بن علي بن غريب.
1: نعم
0: نعم. مدير شؤون مدير عام شؤون القبائل.
1: اي نعم. نعم. الشؤون الاجتماعيه مديرها صالح محسن صالح الله يرحمه قد توفى.
0: نعم. إذن هؤلاء الذين كانوا يعني مدير ديوان المحافظة تقريبا كان
1: الإدارات هكذا يعني. ماشي ديوان المحافظة
0: ما فيش ديوان.
1: لا ناصر الأمير كان مدير عام المحافظة. عفوا
0: مدير عام المحافظة ناصر الأمير.
1: ناصر الأمير.
0: نعم نعم.
1: وأنا كنت مدير حسابات.
0: أها.
1: ومحمد بن قايد كان مدير شؤون الموظفين. كنا هناك حنا والموظفين الباقين كأسرة. شوف
0: أسرة واحدة
1: يعني.
0: وهذا الذي يعني جعلكم يعني طبعا.
1: شوف ميزانية محافظة مارب في عهد دارس في. أيوه. مارب كم تصور أنها 200,000
0: ميزانية المحافظة كامل.
1: ايوه كامل 200,000 شهريا ما فيها المرتبات.
0: 200,000 ريال.
1: 200,000 ريال
0: فيها مرتبات وفيها نفقات.
1: أنا تشغيل. أنا مرتبي 250.
0: 250,000.
1: 250 ريال يا أخي اتق الله. 250 ريال كان مرتبي.
0: 200 في عام كم هذا يا أستاذ حسين؟
1: في عام 1978
0: في عام 1978 يعني هذه يعني كانت يعني فيما تقوم الآن 250,000 تقريبا.
1: هذه تجيب صرفة البيت كامل.
0: الله
1: والله العظيم
0: الله. كانت تصرف بالريال اليمني.
1: هو ما
0: الفرنسي هذاك ما كان
1: ما لا ماشي ميزانية كان البنك موجود.
0: أيوة.
1: وكان معه فايض أحيانا شوف صدقني ولا معهم خزينتين فقط.
0: أيوة.
1: معهم خزينتين.
0: أيوة.
1: وليش فايض على الخزينتين استدعونا احنا مثلا انا وواحد اسمه صالح حسن هذا
0: ايوه
1: وحملوا سيارته بالفايض هذا ونطلع فجر معنا موظفين ومعنا اثنين من مظلات مدني حروس للفلوس اللي فايضها نطلعها صنعاء
0: فايض من ال200
1: فايض فايض على دخل كان فيه جمارك
0: أيوة
1: كان فيه جمارك أيوة وكانوا الناس يدوا الوجبات وكانوا عبيده والاشراف كلهم متعاونين مع الدوله الحقيقه يعني وعبد الله الدارس والله بذل جهد كبير يعني في حل مشاكل الناس ولا كانت في مشاكل وايدة الحدود معروفة كل إنه عارف حدوده
0: صحيح
1: ما في مشاكل تحل الأمور من نفسها
0: صحيح صحيح, نعم صحيح. نعم. هذا اللي كان يميز نعم مأرب نعم لكن نعم. كثرة ال يعني كثرة المشاكل في أوقات يعني متباعدة. طيب أستاذ حسين أبناء مأرب على ماذا كانوا يعتمدون بالنسبة له يعني إذا كان الموظفين معدودين على الأصابع معروفين فلان وفلان هذا الموظفين
1: أيوة أيوة أيوة.
0: لكن الباقين بقية أبناء مأرب على ماذا كانوا يعتمدون
1: على الزراعة على الثروة أيوة الحيوانية
0: أيوة.
1: على الزراعة كان السد هذا يجلس 3 شهور يا أستاذي الماء كان 3 شهور يجلس يزرعوا منه والناس المواطنين
0: مثلا يعني من السيل
1: ويروح الناس على القصب يسووا قصب ويسووا كل شيء المواشي 3 شهور وهي تأكل من من من من من من الإنتاج الزراعي يعني من العلف كان الوادي 3 شهور يجلس مأرب القديم كان الوادي حقه 3 جلوس يسيل تمام كانوا الناس يزرعوا
0: هل صحيح كانوا يصدرون الحب للسعودية
1: إلا كانوا يصدرون نعم كانوا يصدرون الحب للسعودية فعلا يعني
0: من مأرب
1: وكانوا يدوا الوجبات ويسووها في الفرن هناك أنا كنت أنا مشترك مع أصحاب الفرن 10 ريال أديها في الشهر وهم يسوون أهل الفرن دولا كلنا الموظفين هذول 20 أو 25 ندي من 10 ويجهزون لنا غدانا داخل الناصرة الغداء فقط يعني
0: من 10 ريال يوميا
1: لا مش يوميا شهريا
0: شهريا
1: شهريا نديها 10 ريال وأهل الفرن مسوين حدرة وإحنا كلنا الموظفين حق المكاتب هذه نأكل معهم
0: الله
1: يعني
0: كانت البركة
1: كانت الناس كلها يد واحدة يا أخي متعاونين لما يغيب مدير يقول حسين الغرضي هذا مفتاح المكتب حقي قم بعملية لما نجي اللي من صنعاء طبعا عفوا يعني
0: أيوة.
1: أو يقول صاحب الثاني قم بعملية لما نجي كانوا الناس متكافين بعضهم البعض يعني
0: نعم
1: متعاونين
0: نعم.
1: فعلا
0: هذا اللي كان يميز مأرب ولذا نجحت مأرب. طيب أستاذ حسين الاهتمامات المحافظين أستاذ حسين كل محافظ جاء واهتم بجهة معينة مثلا فيهم من اهتم بالتنمية وأعطى الأراضي للمباني الدولة وفيهم من اهتم بالجانب الاقتصادي فيهم من اهتم بالجانب الأمني وحافظ على أمن محافظة مأرب عندما اختل من بعد خصوصا التسعينات وما بعد التسعينات عندما اختل الأمن وهناك من اهتم بالجانب الحزبي يعني أستاذ حسين أنا لا أريد تذكر أسماء لكن تقييمك للمحافظين يعني هو فعلا هذا حصل يعني كان فيه
1: لا حصل شوف المحافظة كانوا المحافظين من 3 شهور يقصوا من 4 شهور يملوا ويطلعوا
0: أيوة
1: فعلا يعني. ماشي مشاكل الناس يحلوا مشاكلهم بيداتهم المشاكل بدأت عندما أجي النفط والسد والقنوات بدأت
0: أيوة.
1: في عهد درهم عمان طبعا يعني واجه صعوبات هذا درهم صدق يعني في حل المشاكل
0: بسبب قنوات السد يعني
1: قنوات السد والأنبوب مد الأنبوب
0: كانت فيه مشاكل
1: لكن هو كان ذكي بيعمل ورقة لكن تجي الطالب الآن أنه أنت أرضك ذي مشوا فيها بالقنوات أو مشوا فيها قال هذه لك ورقة أن الدولة لما تعوض فلان فهذه لك اللي قدامك
0: أيوة.
1: يجي الطالب الدولة خلص بهذا الموضوع يعني بس فيها أيادي داخلية لعبت في الموضوع هكذا وفي التخريب لكن اجتمعوا قبائل عبيدة ولا أشراف الحقيقة يعني
0: أيوة
1: وجمعهم المحافظة وقال إحنا نشتي نسوي لكم بترول نشتي نخرج البترول لكم الدولة متعاونة معكم بتخرج البترول والقنوات وبتستفيدوا منها قالوا على شرط إن أبناء أنا يتوظفوا في الشركة فعلا توظفوا كحراس وسواقين
0: نعم
1: واللي معه سيارة بيأجرها أجرها واللي معه تركتان بيأجرها أجرها واللي معه أشياء وكذلك يعني وكانت سيارات قليلة طبعا
0: نعم
1: وهذا
0: نعم.
1: اللي حصل ومشوا القنوات ومشوا الأنابيب طبعا
0: مشوا الأنابيب نعم
1: لذلك جاء دارس بعدها هو جلس 3.5 يعني
0: درهم
1: يعني والله كانوا في ناس متعاونين معه فعلا جاء دارس جيد جدا حل مشاكل القبائل والأصلاح فعلا يعني
0: أيوه.
1: زي ما هو حلها من أول يعني لكن حصلت مشاكل وتم إزالته وجابه بعدها اللي هو يحيى الشامي طبعا.
0: نعم جاي يحيى الشامي بعد. طيب أستاذ حسين بالنسبة للأراضي الآن التي يعني نحن نلاحظ أنه في محافظة مأرب يعني المكاتب المكاتب الدولة معها أراضي، يعني من هو لمن كان الفضل في في في في توزيع الأراضي للمكاتب في حينها قبل ما يعني تزدحم المدينة؟
1: الذي خطط المدينة هم الأشراف طبعا، لكن كان درهم عمان واقف على هذا الموضوع على أساس أنه يسوي 50% المرافق حكومية. أيوة. وحدايق والأشراف تعاونوا مع في هذا الكلام.
0: أيوة.
1: يعني جميل. تعاونوا جميعا يعني
0: إلى الآن تعاون مشترك ما بين المحافظ والأشراف.
1: نعم والأشراف نعم. نعم حصل نعم. هذا نعم
0: يحسب
1: حصل.
0: لهم هذا
1: نعم نعم
0: بالأمانة
1: نعم.
0: يحسب لهم نعم. ويحسب لمن طبعا كان له السبب في نعم. في في في تأسيس هذه
1: شوف بعد الوحدة يا أخي أو بعد الحرب أقول لك اختل توازن الإدارة هنا في المغرب. اهتمت الدولة بالحزبية أكثر مما تهتم بالجانب الإداري. من هنا بدأ بدون ما تسألني بدون.
0: أيوة صحيح يعني. صحيح. طيب أستاذ حسين متى تم تأسيس المدينة مدينة مأرب؟ يعني أنتم داومتوا في الناصرة إلى عام كم وبعدين نزلتوا إلى المجمع الحكومي؟
1: شوف داومنا من بداية الدولة من يوم توظفتنا إلى عام 82 عندما افتتح محمد صالح الكالي مع المجمع الحكومي هذا. محمد يعني صالح الكالي افتتح المجمع طبعا. أيوة في 82
0: بينما الذي وضع حجر الاساس
1: والله ما ادري هل هو قرحش او احمد سالم العواضي اللي حط حجر الاساس.
0: أيوة.
1: نعم فعلا يعني هو واحد
0: يعني هو واحد منهم الذي لكن بينما الذي قص الشريط وبدا يداوم
1: نعم الكالي
0: بالرغم
1: انه ما يقص الا 6 اشهر الكالي وراح.
0: نعم نعم
1: لانه المحافظين بعضهم يجي يشوف ماشي مشاكل وما مع ميزانيه. يعني شوف بالله عليك لما كانت ميزانيه الدارس في مارب كان ميزانيته 35000 اعتماده في مارب. أنا عليك في مارب القديم كنا 35000 هذا الاعتماد.
0: نعم.
1: لكن هنا الاعتماد مثلا درهم نعمان ودارس بعده 75000.
0: نعم.
1: إيش تسوي ها؟
0: صحيح. إذن هذه هي الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الواقع وهذا هو التاريخ الذي كان.
1: نعم.
0: طيب أستاذ حسين بنسألك عن التعليم والصحة كيف كان وضعه الطرق في محافظة مارب متى بدأ؟ يعني
1: الطريق بدأت دخلت مارب في عام 80
0: اللي هي
1: جاية من صنعاء.
0: أيوة.
1: كان طريق. صالح حسين القاسم هو ضابط أمن الطريق.
0: أيوة.
1: ومشاها
0: وشركة الخرافي هي المنفذة.
1: صح؟ هي المنفذة طبعا وهذا ضابط أمن متعاونين معهم راد والجدعان تعاونوا معه.
0: أيوة.
1: لأن هي الأمنية وهكذا
0: تسهيل
1: الأمور. نعم. نعم.
0: نعم. نعم
1: كانوا مرافقين معها أقصد لك مراد مش أنهم أما الجدعان هم أهل الأرض
0: واللي نعم. نعم. نعم هذا بالنسبة للطريق.
1: نعم.
0: طيب التعليم المدارس درست أستاذ حسين؟
1: والله أنا درست أنا معلامة لكن أنا عندما التحقت أنا توظفت في مارب.
0: أيه.
1: سووني إلى ثالث إعدادي في يعني هكذا وبعدين أنا واصلت أنا منازل يعني.
0: نعم.
1: ثانوية فقط.
0: نعم. مدارس اللي كانت
1: في سبا وكانت مدرسة في الجثوة وكانت مدرسة في الحصون هذا اللي كانت فقط.
0: الفتح والفلاح في الجثوة. أيوة. وسبا في
1: مارب.
0: في
1: هذا اللي كان أول.
0: هذه المدارس. نعم. التي كانت. نعم. معروفة. نعم. ثانوية هي.
1: نعم.
0: وأنا أذكر هذا.
1: نعم.
0: يعني هي المدارس الوحيدة.
1: نعم.
0: بينما المستشفيات
1: المستشفيات شوف عبيد صالح تبين عم عبيد صالح. أيوة. هو قام بدوره ويا المواطنين ببناء المستشفى اللي في الحصون.
0: ايوه
1: على نفقتهم الخاصه تعاونوا الرجال معه.
0: نعم.
1: والدوله دعمت بالاجهزه لكن ما كان ميزانيه مع الدوله وكان كذا دعمت بالاجهزه والاطباء فعلا.
0: نعم. نعم.
1: وهذا اللي حصل ذلينا.
0: استاذ حسين يبدو انه يعني الجزء الاول من الحلقه يعني اوشك على الانتهاء يعني فيما يخص الجانب الاداري.
1: أيوه.
0: سنتحدث ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه عن موضوع سد مأرب العظيم وبدايته واهميه هذا السد والمشاريع المتفرعه عن سد مأرب الحديث وهل اثر هذا على المزارعين. سنتحدث ان شاء الله تعالى في حلقه قادمه. هل تبقى لديك شيء استاذ حسين في هذا؟
1: والله ماشي. شوف بالنسبه انا ما انا في الاثار لكن عندي معلومات عن السد ان شاء الله هذيبها بقدر اللي معي يعني
0: ان شاء الله تعالى. نتمنى التوفيق أستاذ حسين وإن شاء الله تعالى نلتقي وإياكم في حلقة قادمة. مستمعي الكرام باسمكم جميعا أشكر الأستاذ حسين عبد الله القرضي أحد أبناء محافظة مأرب المعاصرين في والذي كان ضيفنا هنا في برنامج من ذاكرة مأرب الحديث. إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة تقبلوا تحيات طاقم البرنامج في أمان الله.

مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم وعيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير. من ضمن برامج العيد

0: الجيش الوطني هو الحارس الأمين على الإرث النضالي الوطني لثورتي سبتمبر وأكتوبر وصمام أمان النظام الجمهوري.
1: إذاعة مارب، عبق الماضي وصوت الحاضر.
2: الإخوة زوار ومرتادي قنوات السد والسدود التحويلية وما جاورها على امتداد الوادي المليء بالمياه القادمة عبر بوابة سد مأرب، نهيب بالجميع كبارا وصغارا الحفاظ على بيئة المنطقة والمناظر الطبيعية من خلال عدم رمي المخلفات ووضعها في الأماكن المخصصة لها عند مغادرة المكان، والله الموفق.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، أثناء زيارتكم لسد مأرب وقنواته التحويلية يمنع منعاً باتاً الاقتراب من المياه أو النزول فيها للسباحة لما يسببه ذلك من مخاطر مؤكدة على حياتكم وحياة أبنائكم. مع تحيات إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب بالتعاون مع إذاعة مأرب.
2: أخي المواطن، الربط العشوائي للتيار الكهربائي دون وجود المهندس المختص من مؤسسة الكهرباء يشكل خطراً على حياتك ويكون سبباً في وقوع الحرائق ويعرضك للمساءلة القانونية. مع تحيات المؤسسة العامة للكهرباء فرع مأرب.
4: عزيزي المواطن، عزيزتي المواطنة، تكتسب المناطق الأثرية والتاريخية أهميتها من كونها امتداداً لتاريخك وحضارتك اليمنية العريقة التي نفاخر بها جميعاً، وبكونها أيضاً مصدراً اقتصادياً سياحياً يعود على الجميع بالخير والنفع، فلا تعبث بها ولا تكتب عليها ولا تسمح للآخرين بذلك.
5: الله جميل يحب الجمال، والمسرح جمال يتمتع من خلاله المتلقي بإيقاع النظر وإيقاع الملمس وإيقاع التذوق. ويقول قسطنطين ستانسلافسكي: اعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا. وكما يقول الكاتب الإنجليزي ويليام شكسبير: اعطني مسرحا اعطيك امه. وكما يعرف الفن الفيلسوف الالماني إرنست فيشر يقول: الفن ضروره ووظيفه اجتماعيه تشبع الحاجه الجماليه عند الانسان وتساعده على صياغه الواقع واحتوائه.

0: مالش فيش مالش بسم الله عرش مالش بتصيحي مالش تحكي
1: ها أجنبي ما بدخل الميت بيدي ما أقول بيدي حد يدخله أجنبي الكل استعد استعداد

0: ولا اسمع لك. انت بتلف بوجهك، انت بتلف بوجهك ولا اسمع صوت. اسلم يعني ساري بدخل بيتي بدون استئذان. عيب عيب. استاذن واسلم لك يا اخي من طيبه نفس، لكن تسلمني من عيب عيب عيب عيب. اهلا بالاستاذ زوجتي. يا مرحبا يا مسهلا. حيا حيا حيا. هذا لعبتي بالبطوله في ناس شو الكل. حيا الله بزوجتي. احنا البطوله هذا الايام بوري بتبطر كل بقعه.
1: مين سارق؟
0: ها؟
1: مين السارق؟
0: سارق السفياني.
1: سارق السفياني. اضحكوا اضحكوا اضحكوا. بس قص تعال
0: تعال يا شبع الحب يا شبع الدلال. تعال يا من الحلا. بس يكفي
1: زيد
0: والله انه بيدايدين الماء يقعون. لا
1: فاهمني زيد الا زيد الا زيد.
0: ها
1: ما قلت لي
0: مرتي معك مر امامي يا يحيى. حتى حتى حتى مرتي ما خلينا نفعل سلفي.
1: هيا مالك تتخيبل.
0: ما هو يا مرتي
1: تعال انا ما قلت لي
0: ما قلت ولا شيء.
1: من السارق اللي ادخل داخل بيتك وعسرق منك؟ اصلا ما معك عشان يسرقوك.
0: اصلا معي داخل البيت تحفه ثمينه
1: يا لطيف امانه يا سعم. ما لقيناش ما ناكل معك تحفه ثمينه.
0: ايوه
1: ما هي هذه التحفه الثمينه؟
0: التحفه الثمينه اللي انا مخبيها عن الكل دائما وخايف لا يسرقوها هو انت يا زوجتي. زوجتي الحبيبه الغاليه المميزه المبدعه الكونق الجميل.
1: ما تفعل ما تفعل ما تفعل.
0: اتمرن
1: ما تفعل من اول.
0: اني اتمرن يا هذا
1: اني اتمرن. الرياضه للجميع. اتمرن اتمرن.
0: البنت البنت معلش يا بنتي اكيد اكيد حلمت امك صح؟
1: لا لا حلمت بابوها شافتك رعب.
0: حلمت ماما يبر مكياج يا حبيبي. بنتي قولي اعوذ بالله من امي الرجيم وانتي عاد بخيري.
1: تعود ابي من ابوش يا بنتي. تعود ابي من الشيطان وتعود ابي من ابوش لانه هو الشيطان المخوس. ماذا؟
0: خلوني ابصر ما بتسمع.
1: هيا ماو
0: والله ما امشي
1: اسكخر. اص اص ولا كلمه. يا سلام.
0: والله ما انا المرتين ولا مرقصي.
1: يا سلام
0: الله الله مسك ما به.
1: والله ما بنسمع شيء.
0: ما مش عندي ولا شيء. وذا الحين
1: لا هكذا. الله الله الله الله لحظه لحظه. لا وش انا مش عارفه مش عارفه.
0: مالش يا بنتي اذكري الله صلى على النبي.
1: ايش اللي قلت مش عارفه يا بنتي؟ مالش
0: مالش يا بنتي مالش سلام.
1: اكيد حلمتي بابوش صح ولا لا؟ وانت راقده حلمتي باب القعشه صح؟
0: مالش مالش يا بنتي. خلاص خلاص خلاص صلاه
1: على النبي. تعالي تعالي تعالي تعالي يا بنتي صلي على النبي وتعوذي من الشيطان قد ضحكنا خيرات. قومي ذا حين جاي لا عندي ارقدش جنبي وصليتي على النبي ما بشي. ايش تصير مدرسه؟
2: لا لا يما انا عاد اسير المدرسه.
0: مدرسه لي يا بنتي مدرسه. ايش عاد الدنيا ليل ليل ليل ليل ليل
1: عاد الدنيا ما هو
0: ليل
1: عاد الدنيا ليل.
0: ايوه
1: الساعة سبع.
0: ولو سبع ما بيش عندنا بنات بيدرسين. اما بالرئيس يدرس اخوش جمال. مش انت يا بنتي ادخلي.
1: وهذا في منطق من ان الولد يدرس والبنت ما تدرسش؟ في منطقك انت. لا بنتي وابني يدرسوا. عيالي الاثنين يصيروا يدرسوا ما يقعوا ساعات. جاي يا بنتي جاي جاي اجهزش للمدرسة.
0: ها ها ها وانا
1: ها
0: وانا نزي
1: هش
0: هش هش يا بي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي محمد فاروق. أنا من المصيبة العظمى اللي الولد داخل جنبي جمال ولا كأن بحاجة مدعم ولا كأن بشي. يا جماعة يا جماعة كم يا جمالات. أنا داري عينه

0: حتى لا يسمع شبي مشي شبي يسمع. هلو هلو مشي شبي يسمع
1: هذا قوي.
0: صدقوا صدقوا انا مش داري ايش بين ادور انا مش انا داري ايش بين ادور انا لهذا الحين
2: متاكد مش انا داري ليش
0: ماشي وانت من انت
2: ما تعرفني
0: ما اعرف شو امي انا هذا الساعه
2: قوه يا ولد
0: ها
2: عموما حياك يا اسد اي خدمات
0: الله يحفظك اي خدمات لك
2: الله يبارك فيك يا اخي خدمات
0: الله يحفظك
2: الله الله معك يا حبيبي
0: في امان الله فالموضوع ما في يعني يا اخي شكلك انت يعني مش غريب علي
2: لا لا لا غريب غريب
0: ما غريب الا الشيطان
2: الله المستعان
0: طيب انا كاني ما اعرفك
2: لا لا ما تعرفنيش
0: ما تعرفنيش
2: ولا اعرفك
0: طيب ليش بتشغلني
2: ليش ايش معك
0: احنا بنمثل
2: سألك بالله
0: والله احنا بنمثل لهؤلاء الجمهور احنا جينا وتعبنا وكسرت رجلي حرام ايدهم
2: انا افداك المعذر يا اخي شغلناك
0: ايوه خلينا نشتغل رجاء
2: يلا يلا حبيبي مع السلامه
0: مع السلامه يا الله ما خرجك دحين قلتك الله يعني دحين هذا قدو معذري جيت من هنا يعني ايش اقول لهم ايش اقول لزغني ايش طلع في زغني يعني
2: مش انت عارف ايش تقول زغناك
0: لا
2: قول لها الوالد
0: الوالد حي الله الاخ الوالد
2: عرفتني
0: ايوه معروف جدا
2: لا ما اعرفنيش لا ما اضرب انا داري
0: لا لا لا تضربنيش يا موسيقى لا يضربنيش موسيقى
2: جي جي الله انا داري من قبل افطره
0: يا موسيقى ليش توقف يا موسيقى يا موسيقى يا موسيقى لا توقف لا توقف عكسني موسيقى

0: الله الله الله الله الله الله الله ما البضوني
1: يا با انت تلمسس لك مع دركتل مع شيء وال
0: مع من ها والله تعال بها هنا ها
1: يا با وين جيت بتضحى هذا عادي تمسس عملنا وزعمنا
0: اين انت
1: ها
0: اين انت
1: انا بين ذاكر
0: بتاخر طول الليل كيكي ها
1: ايوه
0: كيف بكي ها انتظر معنا حاجة أحلى من هذا علي ليش ليش ما بنا الكيكي هذا
1: الكيكي هذا الموضة الموضة
0: الموضة يعني فعلا نحن نقرد الغرب بس في الموضة هذا ليش ما نقرد الغرب في ثقافتهم أن وصلوا للقمر وصلوا اكتشاف حاجة ما بنا في هذا
1: صح
0: كيف صح معنا تراث أحلى من هذا بألف مليون مرة
1: وين هو

0: مبلغ ثالث.
1: والله انه إن انا حسيت بنفسي رجع.
0: كيف؟ أين أحسن البرع حقنا إلى في أين أحسن؟
1: والله أحسن هذا
0: البرع صح؟
1: البرع
0: شحطه
1: شحطه يخليك رجع.
0: أيوه
1: الكيكي وأنا قد أنا
0: تراثنا حالي بس ناقصين من يوصل للعالم.
1: والله إنه هذا الذي إحنا لأنه ما بنروج لتراثنا ومن ولعادتنا وتقاليدنا لذلك ما يوصلش للعالم.
0: لذلك إحنا نشتري من يوصل للعالم.
1: أي خدمات يا أبا؟
0: أنا أصير
1: أوصل لتراثنا للعالم.
0: أين
1: لا تشاهد هذه الفقرة.
0: أين ها أول قل لي أين أنت؟
1: أنا كنت بين الذاكر.
0: أين؟
1: بين الذاكر.
0: بالذاكر.
1: أوه.
0: سنتين بيقول لي بالذاكر بالآخر طلع مفصول. مفصول يا جمال.
1: مش أنا مفصول.
0: لا مفصول.
1: ماشي من قال لك؟
0: كيف من قال لي صرت مدرسة قالوا مفصول.
1: مش أنا مفصول عاد أنا شبكت.
0: إيش شبك؟
1: عاد أنا مشبوك ما قدرناش مفصول.
0: مفصول يا ولدي ليش فصلوا؟
1: فصلوني.
0: أيوة ليش؟
1: فصلوني هم اصلا لان انا ما دفعت الاشتراك فلذلك فصلوني.
0: يعني قديميه القتله القتله يا رحمن يا رحيم.
1: ابا
0: بسم الله
1: ابا علي من امك لا تهور
0: انجي
1: لا تهور.
0: اذا راحت لف انا من عيني اينو
1: من بتدور
0: جمال ولدي هذا الذي لا راحت له.
1: جمال ابنك
0: قليل ادب.
1: لا والله انه عسل.
0: استغفر الله العظيم.
1: اقسم بالله ما اطيب من قلب.
0: استغفر الله العظيم. انا اعرف هذا.
1: انا اعرف اكثر منك ومصاحب لي. ما انت بتمكنك قساوه وضرب. انت اصلا المفروض تعامل ابنك كصديقك.
0: انا بنعامل كصديق لكن تعبني.
1: ولو تعبك عادي. شكرا للاصدقاء.
0: عادي عادي. دحين انزل.
1: اين انزل؟ انا ما عاد انزل في الجوله.
0: انزل.
1: أمانة ما تقعد جنبي بسر صنعاء.
0: أمانة كيف الجو عندك؟
1: يا جنة والحلا.
0: يا جنة والحلا. أنا شاهد لا مليون. لو ما تنزل براحتك.
1: عادي يلا أنا
0: أكل.
1: يا لطيف كبي نزل والركب عندك هون.
0: طيب حقني ما منك ولا أي فائدة ولا استفدنا منك حاجة خلاص.
1: ليش ما استفدتش مني شيء؟
0: ما هو الفائدة منك؟
1: إلا أنا أرفع الضغط أطلع السكر.
0: هو هذا بس اللي طلعت لي الضغط والسكر لا اقل ولا اكثر يا ولدي.
1: طيب دحين ما افعل.
0: كيف ما تفعل؟
2: مالك بتصيح فوق الولد؟ مالك هكذا مالك؟ وانت مالك ما تصيح يمه؟ مش ما تصيح لي من اول؟ مالك على الولد؟ مالك على الولد؟ مالك؟
0: الله الله مالك على الولد؟ مالك؟ مالك على الولد؟

0: انا شارخ يدي واطبع
1: ما بعد ها ما وانا
2: لفيت الشريط انه ما عجبهاش الخبر
0: امانه
2: قلت اسجل لها مقطع ثاني
0: اسالك بالله
2: بغيت اسال بالله
0: مالك على الولد
1: هذا مال
0: ليش تفجعه
1: هذا مال
2: هذا ابي هذا ابي الكبير
0: هذا ما هو
1: ايه
2: اب ام عندي هذي كلها
0: مالك على الولد
1: اسمع يا اخوك يا اخوك
0: الولد
1: يجيش
0: هكذا الولد
1: يجي لنا
0: اسمعني
1: هلا بنسمعش
0: الولد يجي بليونة بمسايسة لا كبر ابنك خاوي مش لا كبر ابنك بحسة ودحسة ما يجوز لك من الله حرم عليك اتقي الله في ابنك
1: اختصري اجلي تشتي
0: مالك ما هذه المياع اللي فعلتها؟
2: هذه نغر مجابرة.
0: مجابرة؟ بتسود وشي قبال أبوك وأنا بندافع عليك.
2: ما قد سويت وشي ولا في أي موقف. لا تصلبطي.
0: وبه لكن ها خليك رجال قدامه.
2: أنا رجال قبل ما أعرفش.
0: انتبه لابنك. أنا أدرفع لها السكر، أدرفع لها الضغط. ما تفعل؟
2: من الضغط.
0: أدرفع لها السكر، أدرفع لها الضغط، أدري ولد عقدة نفسية.
1: سوسي على رجال معيشة.
2: ضغط، سكر، ملح.
0: أبدي له مرض نفسي أتخليه في حالة جنان ها الولد بتشنج لو ما يبصرك حرام عليك هيا بسرها حرام عليك اتقي الله في بيضحك مش أي خر
1: يا حرام رمع يا خشفة
0: نفعل
1: اختصري يا مرة ماله ابني ابني ماله
0: انتبه لابنك لا تجي له بالعنف الا العنف
1: ماري وعدني هو امانه وفي
0: اسمعني ابنك امانه امانه في رقبتك
2: للماء امانه في عنقه زعمنا سلس سلس بعدك بعير بطني ما يصلحش عدنك عدفلك
3: يا باوي ما عاد اسر المدرسه
0: ها بنتي
1: هذا الرجال حكي صفقوا الرجال حكي صفقوا الله هذا اللي يصير يقرا ويصير كلام انا لا مش فاهم تقرا وحكي جالس داخل في البيت ها شروع على رجال معي والله انا ابدي ما تقريش يا بنتي
0: تعالي يا بنتي تعالي شليتي حق الدفاتر
3: ايوه
0: شليتي ايش السندوتش
3: شليتي ما كل حاجه
0: قد فعلت ايش ما بين الدباش اللي هنعش
3: تمام
0: يلا ودعت ان شاء الله مع السلامه
2: حلي يا اختي على
0: حالك سندوتش معش يا بنت
3: ايوه
0: سندويش ايش معش يا بنت سندويش ايش تبي سبش ايش وجبنه
2: ايش يا سمع ذا البنت وكاني اصطبحت كبده وجبنه وفي عرض جد لما شوفي عرضه
0: الحاصل الحاصل الحاصل
1: سندويتش شبان سندويتش شبان
0: الحاصل يابا لانت رجال ساعة الناس ساعة بقيت الرجال اتصرف وتباح بحياتك داخل
1: البيت والمرة هالمدري ما هو
2: ما تفعل المرة البطل
0: المرة الكاملة يا

0: يا مريه خسري ماذا تريدي؟ ودو يدعو
1: يجي تفرع علي.
2: والله ما ندرى وين انت.
0: بصراحة
2: باختصار
0: اي
2: اشتري قيمة فستان.
1: اذا انا قاعد افرع على بيني.
0: ما تشتري
2: قيمة فستان بس.
0: أفدينا فستان الشهر الأول.
2: الشهر الأول يابا الشهر الأول. وقد لبسته وقد صرت ولاد وقد صرت وفاء وقد زد عزايم وقد صرت كل شيء بالفستان ضيق. بعد بالله عليك فستان قد للشهر ألبس الذلحي لا كانت ولا صبرت أو ما هي نسوى هيا ما
1: اللطيف والهرم.
0: الله الله والنسوى والله نافس الناس كل شهر ولا يوم ما عاش بغير جناح.
2: أنا مالش داخ مالش داخ مالش داخ.
0: ورجع قلوا ليش بنتزوج فندق وضرب واربع.
2: أنا مالش داخ أنا مالش داخ. أنا أشتري فستان من طولك والله من عرضك. خبرك في الناس أشتري فستان.
0: قلع من وجهك فستان
2: وزرق الشد على أبوك. الشد على أبوك دايما وبكسر نفسي. الشد على أبوك ما قد الدنيا عاجل لو قد خلاني بكين يطبقها. أنا مالش داخل.
1: إيش؟ ما اشتي هذا ماو
2: سير قول لأبوك شتي فستان شتي فستان شتي فستان. أنا شزبطك ذا الحين.
1: ولا تقلقي مسافة الطريق بس لا عنده والفسادين كله لا عنده.
2: وهكذا أقول له دي لها فستان وكسسوارات عيب في الفستان بس اكسسوارات ومكياج
1: هو قد خطب ايش والزواج ولا عادي.
2: طب نخطأ هي اخطأ
1: ما أرى على مريح.
2: ما قل لك
1: إنه وانتي فستان بعد فستان عادي عقلي.
2: انت ما بخلك
0: كما كما
1: تا
0: الواحد باقي فستان لون ثاني شيء.
1: لا ولا عاد شيء نفس اللون بس.
2: يا جمال يا جمال يا جمال
1: ايش
2: فستان
1: ما عاد تشتري.
2: ما قال لك عدي فستان.
1: ايوه بس عاد يعني مرتبك في اللون.
2: مش مهم خلي الدزمت وانا شاسر اختار انا من نفسي.
1: والله انه عاد اختبص عندي.
2: للمه اختبص نقول هالشيء فستان قبل ما اقوم اكلك هذا الساعه في ساعه من عندي.
1: ممكن تزيل هذا صورة فستان ممكن.
0: ايش
1: الصورة حق الفستان. انا قصدي
2: جي هكذا يا ولد داخل معه عدد التلفستان ولا ماشي.
0: اي ما عددتش ما حد فعلي
2: ولا بكي.
0: على عمي معاي
1: على عمو معي. الحجة عندك حين ما استشرتنيش.
0: أين استشيرك وانت ما كنت تذبح حدا؟
1: ولو تصلي.
0: تصلي على رسول الله يا جماعة.
1: صلوات الله عليك يا حبيبي يا رسول الله.
0: فهنا هذا ما كيف نفعل به؟ أنا شاسر أدعيها أراضيها.
1: ها؟
0: أدعيها أراضيها.
1: ليش ما أدعيها على أراضينا؟
0: لحظة لحظة.
2: نسيت نسيت. نسيت نسيت نسيت نسيت نسيت نسيت نسيت نسيت نسيت. أبوك هذا أبوك كمان إنه أذوة. ما قلت ليش ليش اشتري الفستان.
0: والله ما عذر من دحين للجمهور ذكرتها بالناس حلفت.
2: والله ما ذكرتني هل ذكرني الولد.
0: والله اللي راح تختم.
2: ها ليش داري ليش اشتري الفستان.
0: ليش اشتري الفستان؟
2: عشان تسمع تفتح اذانك كيف الناس بيتصرفوا.
1: ها
2: انت داري جارتنا.
0: جارتنا الله واياكم من جهنم. ايوه
2: ماشي جارتنا هذا البيت الكبير اللي
0: جنبنا. لا لا لا لا لا لا لا اختصري معها.
2: اسمعني لكن يف كيف انت. جارتنا عاد تزوج بنتها ب30 مليون.
1: بكم بكم بكم بكم؟
2: بثلاثة
1: مليون بس. ساعة عليهم التوش.
2: 30 مليون بس يا زعم ما أدري كم عدي. ومش هذا وبس. وعدي لها فيلا طويلة عريضة وسيارة. ومش هذا وبس. وعدي لها حزم ذهب وعدي لها بدلة وعدي لها مخنق وعدي لها مريو عيوة لها صابعة كل خلاتهم وعيشوا كذانا. ومش هذا وبس وعاد وعدي لها 20 مليون مؤخر.
1: يزوجني أنا. يزوجني أنا ولا أزعجي.
2: ومش هذا وبس
1: أي
2: عاد وعدي لها 20 مليون مؤخر. ماله ومش هذا وبس. وعادوا لو ما يجي موعد العرس عادهم على سنة عدوا لها في السنة هذه شهريا 100,000 100,000 100,000.
3: يما نعد الحقيني للآخرة. يما خاف يما بتحاكينا من الملايين وإحنا ما لقيناش حق علبة زبادي. خاف يلا
2: خلاص ده ما علينا من الزبادي ما علينا من الحقيقة. أنا شي فستاء
4: ما اشتي
2: فستاء
4: ما بش فستاء
2: للمن ما بش فستاء
4: حر I am free
3: yes.
2: ولا بقي مرة ثانية ولا بقي ولا بقي ولا بقي ولا بقي
3: وانت ما اجر لو فعلت لها فستان وانت
4: نارها قمت وياد
3: حمد الله صابر عليك يعني وكم لها بس زنها هذا من حين اعرف امي وهي بس
4: على زن معارف خام تدوم
3: انا قد طمنت ليش ما بتوسخ هي بتمسح قدوس عرو خمسة
4: كم قالت بكم بكم
3: ما
4: الزوجوها
3: 30 مليون
4: تخيل لو معي انا غير بس 50 مليون لا اندع رحلة ما قد وقعت أول رحلة أنضعها للشاطئ.
3: للشاطئ؟
4: للشاطئ أفتهم في الشاطئ.
3: إيه؟
4: تخيل وأنا في الشاطئ ولا مواجهة هب. ولا مواجهة هب قوي.
3: قوي.
4: أيوه. تخيل في هذاك الوقت عدت منا إن أنا تزوجت بأربع.
3: بكم؟
4: باربع.
3: يا لطيف الهواري
4: عادي مالك
3: باربع
4: باربع
3: قر قر قر قر قر قر قر قر قر
4: ما هو القر قر قر
3: بنا شيش
4: انت بتحرقني
3: ها؟
4: انت بتحرقني
3: ما عاد احرق لك شكد فعلت لك مجمع
4: خيل والعرس يقع عرس ما بتقول حق العرس
3: وانا وانا
4: ومجي عرسي ومثل عنده سمير اغو
3: والله
4: والله
3: يعني ما تزوجني
4: ما زوجك ما قلت لك لا زوجي يلا تزوج انا
3: والله
4: والله العظيم 5 مليون لا تكفيني 4
3: وانا والله ما صبرت
4: ما
3: يعني ما تزوجني
4: ماشي
3: الان اركب موتور واجي محق لك السمره
4: تحدك والله ما فعل حاجه
3: الان حني يا ابو هاي هاي يا غلا يا غلا بنت فدله شيجه كمان
4: يا بنت فدله شيجه عم عم عم عم يا غلا يا غلا كمان عاد من الشهيد المالك عم عم انزعل
3: عم هذا انا عاد اخليه يسنب على 2 دوائر
4: كيف حدك حتى أقول لك هيدي يا عم جماعة كيف أنا مخالي
3: متحسب
4: ها؟
3: أيوة
4: مالك ما عجبكش حق الشاطئ
3: إنه وانت قال لك الله قد اسمها زلط
4: أيوة
3: معك زلط ضروري تفتهن سوا
4: ما هالف
3: عيش حياتك صح
4: ايش مثلا
3: ها؟
4: ايش أتفعل
3: أنا مثلا لو معي زلط
4: أيوة
3: وشفتهن
4: أيوة
3: عتزل حديقة لا لا حديقة حرام حديقة تعتبر حاجة يعني منطقة مغلقة
4: أين
3: أصير غابة أعيش أنا والحيوانات كلها

0: جماعة والله انا اقدر اشتري مع حد انا تعين والقرق منكم.
1: القرق ذا بيفليله حطي له موزي من عيوني ها ولا موزي ها ما يشيش موزي
0: ما يشتي
1: هذا الشيء ضرب وحيتصرف من نفسه
0: ضرب؟
1: ايه مزك يا بابا هذا يا قايس الزلط معه
0: الناس عليك بالله وايش بس هذا وحلومات
1: لا
0: وايش
1: يعني وانا معزوز عد امارس هوايتي الذي انت تعرفه
0: ما هي الذي نعرف فيه هواياتك
1: هوايتي تسلق الجبال
0: تتسلق الجبال انت
1: ها
0: امانه
1: ها

0: اما انك خارج تعمل لي داخل مرتين. لك الحمد يا الله ولك الشكر.
1: ما بدي بعمل ما بدي بسير
0: بعرس في طرف زمان.
1: الله العظيم بس هذه هوايته
0: ماشي
1: ما عجبه.
0: أتتخيل أنا بنطير أشي أطير بسعادتي طيران طيران طيران
1: والله ما سبرت.
0: أباه أباه عقل عقل
1: ما
0: عقل أباه
1: ما عقل
0: لا تستخدم شان الأسلحة. أباه أنا في قلبك أباه الله
1: يطير وأنا ماشي
0: ويس ويس ويس ويس ويس ويس ويس ويس
1: ما هو الويس سالا قم قم قم قم جاي مخر علي وقت قم ارفع المقرب والرمالة شو تخيل عندي في الشاطئ
0: يا أخي أنا ماشي شنا في الشاطئ.
1: ليش الشاطئ راحة
0: ما عجبنيش
1: خلاص كل واحد تخيل بقعد يلا
0: يلا
1: لا بس لك تتخيل بقعد يلا أفطرك
0: كل واحد تخيل خياله
1: يلا

0: ممكن. مساء الخير يا جمال.
1: مساء الجن.
0: جبت جوله عندك. جوله عندك الجن.
1: يعني تعرف اسمي؟
0: كيف ما اعرفش اسمك؟ وانا عايش معك طول حياتك.
1: وما لك فارح بمسارتي.
0: يا جمال.
1: ها.
0: انت نفسك تتزوج؟
1: اكيد.
0: ونفسك توقع معك فلوس؟
1: ايوه.
0: الحل عندي.
1: ما هو الحل؟
0: الحل انك تزوج اختك.
1: اختي؟
0: ايوه اختك.
1: يا سمين. بعد
0: تخيل لما تزوج اختك حيوقع لك بس سعايتك انت لوحدك 30 مليون.
1: كم؟
0: 30 مليون.
1: 30 مليون؟
0: ايوه.
1: بسم الله توكل على الله.
0: يعني موافق؟
1: كيف ازوج انا ما دخلني انا؟ انت انا اول مره بصير شيطان احول.
0: ليش؟
1: انت خجف. انا مش انا ولي امرها، هو ضخ ولي امرها. سير وسوس لهذاك. ايوه.
0: يعني انا جيت اوسوس لك بالغلط؟
1: ايوه.
0: انا وسوس لهذا؟
1: ايوه سير وسوس له.
0: ايوه بس بصير زعلان من حجمه هذا كذا وسوس له.
1: وسوس له بالتقسيط مش ضروري جيت اليه. الجرعه كامله.
0: بالتقسيط. طيب ايش رايك لو تساعدني وانا وسوس له؟
1: ممكن اساعدك انت سبق.
0: يا سلام.
1: والله سيد ادعي لك.
0: ايوه تمام.
1: لحظة.
0: اخي
1: جاوب.
0: بسم الله.

0: شوف يا أبو جمال،
1: أنت قد أنت الصغير يحكي الجنة وين؟
2: ليش؟
1: أنت قربي كانوا عليك سرجر لهم روتي. نعم. أين والمسوس الخطير؟ أنا قلت لك وضك أبوها، ما لك ما بستطيش.
2: أنت قلت وضك أبوها؟
1: أبك أول أنا قلت لك عاد يدعي إلا عندك.
2: طيب باجاش؟
1: أنا اديت إلا عندك لاما.
2: طيب باجاش بتفعل أنا؟
1: جيت لا لا اتخيل خيالها مد ما تتتتت صح حل
0: اصير لا عنده
1: ايوه وبالظهري
0: هذا من فين يوسوس له
3: من البيت من البيت
0: لحظه هذا كيف افعل به
1: عادي
0: هوب هوب هوب هوب مساء الخير
3: حياك حياك
1: ايش خير
0: طيب يا ابو جمال
1: تعال تعال ايوه هذا جنين برا ما بشعود
0: يا يا يا يا ابو جمال انا
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم معكت
3: ما هو
1: انت اذا احنا تعوضت من 30 مليون قرحت من 30 مليون جو نعني ما جيت تعوذي بالله بالحي
3: خلص لاهي ما هذا حافي حافي
1: يا أخ شيد الله وسمحت رجع يلا لا تطيرش لا تطيرش
3: ما شيدا هذا بسباس ما هو شيدا
1: هذا شيدا بحبح
3: هيا ما به ما هو
0: أنت نفسك تحل مشاكلك ونفسك تقضي على الفقر اللي معاك كله قاعد معك فلوس وعمارة وقبضة
1: وساكة تقبضة حق الزق ما حق التقمة معانا جواحل وبطريون
3: أنا جمال ابن اللي مثل في الدلة عرفتها
0: أنا الفندم حكاه ونفسك مرتك ما تجلس كل شوية لك لك لك لك اتيلي فستان اتيلي مدري ما اتيلي مدري ما
3: والله الكلاء ابن الذين
0: الحل عندي
3: ما هو الحل
0: تزوج بنتك
3: أياني منهن
1: أنا كده مزوجي
3: أياني
2: يا سمي
1: يا سمي أخبر الجميع يا سمي الحل الصغيرة
0: الصغير عيكبر
1: ها
0: ومصير البنت تتزوج وبعدها مصير البنت بتزوجها سواء ضلحي ولا بعدي
1: صح كل واحد في مهرة السلطان شيطان شيطان
3: بس أنا ما أهميش أنا ما نش حولها بس كيف عن نقنع أم هذا الخجف
0: ما ليش دخلنا من أمها قلت لي أسبوعين بين وسوس طبحت بي
1: لا تقلقش من أمي
3: كيف
1: أمي عليا
3: هذا
1: حقي أنا
3: خلاص أمك عليه أنا موافق كم عيق علي
0: 60 مليون
1: كم
0: 60 مليون
1: خلاص خلاص يا
3: خلاص استوعب
1: لا تدوخش والله ما أسر مسكك
3: أنا خلاص موافق
1: إذن بقينا بسؤال هذه الأسرة
0: يا سلام بشو
1: من هو العريس ها
0: العريس موجود
1: موجود
0: انت بس تشوف له عند الباب وبيتك دقلك تفتح له العرس موجود
1: العرس موجود العرس موجود العرس موجود
0: مبروك
1: مبروك
0: مبروك
1: سبحان الله مسكنا الكهرباء ومطفيه
3: سبحان الله العظيم
1: خلاص
3: اي
1: تم الله السرور
3: أين الزلاط؟ وين الحري؟ وين الناس؟
1: هو شيطان ما يكذبش
3: سر من بالباب
1: مال؟ مال؟ مال؟ مال؟ مش مال؟ زيج؟
3: منين بدأت؟
1: أنا فتحت من هنا ودخل من هنا. ايفونات هبل.
4: مساء الخير عليكم جميعا، لو سمحتوا البنت جاهزة جيبوها دلحينا.
1: ايش قلت؟
4: انا بصراحة انا مستعجل، ماشي عندي وقت، لو هي جاهزة اتوها دلحينا.
1: او ما تشتيها مقطع ولا تقطعوها في البيت؟
4: مش مشكلة، تجيبوها مقطع تجيبوها وصلة، أهم شيء إنها تجي عندي البيت.
3: أشبه يا جمال، ما هو الذي بذلحينا؟
1: هذا العريس الأغر.
3: ماذا العريس الأغر؟
1: يريد البنية.
3: الماذا؟
1: الياسمينة.
3: الياسمينة؟
1: يس سنمينة.
3: هل تقصد ابنتي؟
1: يس يس.
3: حاسبنا رحلة.
4: أنت قلت لي أنت من؟
1: أخوها.
4: أخوها متأكد؟
1: متأكد.
4: هذا شيلد شيك باسمك.
1: وين هو الشيك؟ نسيته في البيت؟ احنا قلنا شيك.
3: الشيك فين؟ صح الشيك فين؟
1: الأدوات هنا على وزاه؟ اشتري شيك.
4: وهذا الشيك.
1: تأخرت يا بابا، بس الذي ما يتيش الشيك من أوله. هذا شيك، شيك مفتوح. حلو يلا.
4: وأنت قلت لي أمها ولا أمها وأبوها؟ أبوها.
3: هذا ما
4: شيك نفس الأول.
3: هذا ما
1: شيك.
3: شيك في موضوع دعاء.
1: ايش في؟
3: هذا شيك ولا ألف؟
1: شيك.
3: خلاص موافقين على بركة الله.
4: يا سلام، أنا بصراحة أنا شفت بنتكم وهي مروحة من المدرسة، إعجابتني. طيب أنا بصراحة ناس عرضوا علي بس أنا ما رضيت، قلت لازم أشوف وأعين.
1: طيب من هم الذي عرضوا علي؟
3: خلاص بس يا محمد، تلمشتي قصدي يتزوج البنت اللي معنا في البيت عاد حسنين.

0: سر الباب. من من يا جمال؟ جمال جمال مش من. من في الباب؟ خلاص احنا عزلت. من في الباب؟ يلا حلو حرك رجلك.
1: انا هذا خدعت، قصد انه هيخدعني. انا هذا خدعني.
0: يلا
1: تفضل.
2: يا مرحبا بالاحباب، مساء الخير.
1: بيتنا هذا مخزق من كل بقعه.
0: ما نفعل يا ولد، حي الله النسب الفظيع.
2: مساء الخير يا انساب،
0: مساء الفل وتيه.
2: بصراحه انا جاي اشكركم على الشيء الذي قدمتوه لنا.
0: والله انا حاسس اني جاي نازل مع عصام الشوالي. والله انا متاكد في العرض. الله حي الله من جاي.
2: يا سلام، يعني بتتمسخر على نسبك؟
1: لا
0: على
1: ما خد يدك واحد يتمسخر بها. كان يشتي يقع فيك شلل بس محرج منك.
0: لقد اضحكتني يا ابني وضحكت بشير العزيزي.
1: نعم
2: بصراحة انا جاي اقدم لكم هدية.
0: هبا
2: اقدم هدية.
1: هدية؟
0: هدية.
2: نعم هدية. أنتوا الوحيدين اللي تستحقوها، لأنكم أنتوا اللي صنعتوها. فمن ضروري من واجبي إني أعطيكم أغلى وأحلى هدية. أعطيكم
1: أكيد.
2: شباب دخلوا الهدية.

0: يا باه، وأنت يا أخي، أنتم السبب فيما أنا فيه. سخيت عليك يا بات بنتك، سخيتي يوم ما أدفنتي بنتش الوحيدة، يعني غرتكم الفلوس. هل السيارة والبيت بتعوضكم عن روحي وتكون عندكم أغلى من أحلامي وطموحاتي؟ كنت أتمنى إني أدرس وتعلم مش أتألم. تعذبت، صحتي تدمرت، كنت أحلم إني ألبس ثياب التخرج مش كفن الموت. لكن الله يسامحك يا با، الله يسامحكم، الله يسامحكم،
1: الله يسامحكم. سامحني يا بنت، أنا سامحة يا بنت، ما كنت متوقعة أنه سامح الله أقلع. ذرتني الدنيا يا بنت والفلوس. سامحني يا بنت، وأي أبعد معي بنت يحتفظ بها لا يسعى لا يسعى ما في عندنا يكفي هذا الندم للحمر. سامحني يا بنت.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

جلسة في كل جلسة جلسة ياخذ ويعطي ويدفع كيش ترى ساير زمان.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

إذاعة مأرب منكم وإليكم 89.5 أو 87.5.

موجز الثالثة عصرا من إذاعة مأرب إذاعة الجمهورية اليمنية، مرحبا بكم. تبادل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع إخوانه ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية تهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. زار عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أسرة الشهيد فارس سالم أحمد عضو هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى الأسبق، كما زار اللواء أحمد سالم عبيد وزير الإعلام الأسبق وعضو مجلس النواب زي طه في منازلهم بالعاصمة المؤقتة عدن. والتقى الفريق الصبيحي بنجل الشهيد فارس سالم وتبادل معهم التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معبرا عن سعادته باللقاء مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه الزيارات ودورها في تعزيز روح التلاحم الوطني. عبرت الحكومة اليمنية عن بالغ تقديرها وامتنانها للأشقاء في المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا على التوجيهات الكريمة بتقديم دعم عاجل للمشتقات النفطية بقيمة 150 مليون دولار لتغطية احتياجات تشغيل محطات الكهرباء عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن. تفقد المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري أبطال المنطقة العسكرية الثالثة المرابطين في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب، ناقلا إليهم تهاني القيادة السياسية والعسكرية بهذه المناسبة الدينية العظيمة. تفقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول أبطال المنطقة العسكرية السابعة في عدد من المواقع المتقدمة شمالية غرب محافظة مأرب، وأدى اللواء الأشول صلاة عيد الأضحى المبارك مع قيادة ضباط والصف وجنود المنطقة العسكرية السابعة، وتبادل معهم التهاني بالمناسبة ناقلا لهم تحايا القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئيس الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. قام وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح بزيارات عيدية للمرضى نزلاء هيئة مستشفى مأرب العامة والمستشفى العسكري بالمحافظة لإطمئنان على صحتهم وتبادل التهاني العادية معهم. ختام الموجز، نلتقيكم في نشرة الخامسة في أمان الله.

الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم

أنفسهم حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا.

ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فولي

الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ

مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

من أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون

وَقُتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به

الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

نشرة الخامسة مساء من إذاعة مهرب إذاعة الجمهورية اليمنية، نبدأها بأبرز العناوين. رئاسة الجمهورية تنعي للشعب اليمني الرئيس السابق المناضل المشير الركن عبد الرب منصور هادي. المفتش العام للقوات المسلحة يتفقد جرح الجيش والمقاومة في مستشفيات مأرب. رئيس هيئة العمليات يتفقد أبطال المنطقة العسكري السابعة ويشيد بجاهزيتهم القتالية. من العناوين إلى التفاصيل، مرحبا بكم. نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن وعظيم الأسى إلى الشعب اليمني وإلى الأمتين العربية والإسلامية رئيس الجمهورية السابق المناضل الكبير المشير الركن عبد الرب منصور هادي الذي وافته المنية اليوم الخميس بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني المخلص في خدمة وطنه وشعبه. وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. في بالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعي رئاسة الجمهورية اليمنية إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم وإلى الأمتين العربية والإسلامية وفاة الرئيس السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس بعد مسيرة وطنية تقلد خلالها أرفع المسؤوليات العسكرية والسياسية وجسد في محطات فاصلة من تاريخ اليمن المعاصر نموذجا لرجل الدولة الذي انحاز للجمهورية والشرعية الدستورية ووحدة اليمن ومصلحة شعبه العليا في أشد الظروف والمنعطفات تعقيدا. وتستحضر رئاسة الجمهورية في هذا المصاب الجلل الأدوار الوطنية للرئيس الراحل في قيادة المرحلة الانتقالية وإسهامه في تحقيق انتقال سلمي للسلطة جنب اليمن الانزلاق إلى صراع أو جنب اليمن الانزلاقات إلى صراعات أوسع في مرحلة بالغة الحساسية، فضلا عن رعاية المسؤولة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بوصف أحد أهم المحطات السياسية الجامعة التي توافق عليها اليمنيون لبناء دولة اتحادية عادلة قائمة على الشراكة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات. كما تستذكر قيادة الدولة مواقف الرئيس الراحل في الدفاع عن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وردع الانقلاب على مؤسسات الدولة والثوابت الوطنية وموقفه الوطني الثابت في مواجهة المشروع الإمامي الجديد وحرصه على حماية هوية اليمن العربية وصون قراره الوطني المستقل وتمسكه بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية وحق اليمنيين في استعادة دولتهم ومؤسساتهم وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني وتحقيق السلام العادل والشامل. وتنوه رئاسة الجمهورية بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الرب منصور هادي الذي قاد الدولة اليمنية في واحدة من أعقد المراحل التي مرت بها البلاد في ظل حرب وانقلاب وأزمات إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، واستطاع خلالها الحفاظ على الاعتراف الإقليمي والدولي بالدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية وظل حريصا على تغليب المصلحة الوطنية وصولا إلى إعلانه نقل السلطة ضمن توافق وطني مسؤول وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في العام 2022 حرصا منه على توحيد الصف الوطني وتعزيز جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني. كما تعرب رئاسة الجمهورية عن بالغ التقدير للمواقف الأخوية الصادقة التي جسدتها المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا تجاه الرئيس الراحل طوال سنوات إقامته فيها وما أحاطته به وأسرته من رعاية ووفاء وتقدير يليق بمكانته الوطنية ودوره القيادي في موقف أخوي نبيل يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. إن إرث الرئيس عبد الرب منصور هادي سيظل حاضرا في ذاكرة اليمنيين بما حمله من دروس في الصبر والحكمة وتغليب المصلحة الوطنية
والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب اليمني في الحرية والكرامة والدولة الجامعة التي لا تستأثر بها جماعة ولا ترتهن لمشاريع العنف والطائفية والخراب العابر للحدود. وبهذا المصاب الأليم يتقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ورفقائه ومحبيه، وإلى الشعب اليمني كافة، سائل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يجزيه خير الجزاء عما قدم لوطنه وشعبه، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. وتعلن رئاسة الجمهورية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام وفتح سجلات العزاء في الداخل والخارج وفاء لسيرة الفقيد ومكانته الوطنية. إنا لله وإنا إليه راجعون. زار المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري ومعه رئيس هيئة الإسناد اللوجستية اللواء الركن عبد العزيز الفقيه ومساعد رئيس هيئة الإسناد رئيس اللجنة الطبية العميد الركن عبد العليم حسان جرحى القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في المستشفى العسكري وهيئة مستشفى مأرب العام. وطلع لواء القميري والوفد المرافق له على أوضاع الجرحى ومستوى الرعاية والخدمات الطبية المقدمة لهم، ناقلا تحيات وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، ومشيدا بما استطره الجرحى من بطولات وتضحيات في سبيل الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية. وخلال الزيارة طاف الوفد بعدد من أقسام المستشفى العسكري وتفقد الجرحى الذين يتلقون العلاج واستمع إلى شرح حول مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لهم، كما قدم لهم مبالغ رمزية بمناسبة العيد. وأكد المفتش العام للقوات المسلحة اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بمتابعة أوضاع الجرحى وتوفير الرعاية اللازمة لهم تقديرا لتضحياتهم الوطنية ومواقفهم البطولية في ميادين الشرف والكرامة. من جانبهم عبر الجرحى والطواقم الطبية والإدارية عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية والعسكرية على الاهتمام والرعاية المستمرة، مؤكدين مواصلة النضال حتى استكمال استعادة الدولة وتحقيق النصر. تفقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول أبطال المنطقة العسكرية 7 في عدد من المواقع المتقدمة شمالي غرب محافظة مأرب، وأدى لواء الأشول صلاة العيد الأضحى المبارك مع قيادة وضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية 7 وتبادل معهم التهاني بالمناسبة، نقل لهم تحايا القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. واستمع رئيس هيئة العمليات من قيادة المنطقة وقادة الوحدات إلى إيجاز حول مستجدات الأوضاع الميدانية وجاهزية القوات للتعامل مع مختلف التطورات، مشيدا بيقظة المقاتلين وانضباطهم وروحهم المعنوية العالية. وأكد اللواء الأشول أن القوات المسلحة ماضية في أداء واجباتها الوطنية بثبات واقتدار، مشددا على أهمية الحفاظ على الجاهزية الوطنية القتالية وتعزيز مستوى الانضباط في مختلف الوحدات والمواقع العسكرية. وأشاد بما سطره أبطال المنطقة العسكرية 7 من مواقف بطولية وتضحية في سبيل الدفاع عن الوطن والنظام الجمهوري، مؤكدا أن صمود المقاتلين وثباتهم يمثلان ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. كما زار اللواء الأشول المرابطين في المواقع الأمامية وطلع على مستوى جاهزيتهم القتالية، مثمنا الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها وإصرارهم على مواصلة أداء واجبهم الوطني في مختلف الظروف. من جانبهم أكد قائد المنطقة العسكرية 7 اللواء الركن محمد رسام المنتصر جاهزية وحدات المنطقة لتنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة ومسؤولية، مثمنا اهتمام قيادة وزارة الدفاع وحرصها على مشاركة المقاتلين مناسباتهم الوطنية والدينية. رافق رئيس هيئة العمليات خلال الزيارة العقيد الدكتور صالح القطيبي نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة. انتهت النشرة، نعود لنذكر بأبرز العناوين.
رئاسة الجمهورية تنعي للشعب اليمني الرئيس السابق المناضل المشير الركن عبد الرب منصور هادي. المفتش العام للقوات المسلحة يتفقد جرح الجيش والمقاومة في مستشفيات مأرب. رئيس هيئة العمليات يتفقد أبطال المنطقة العسكرية السابعة ويشيد بجاهزيتهم. ختام نشرة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا محمد عقيل، ومن التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة محمد فرج. دمتم وداك الوطن بألف خير في أمان الله.

0: يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.
1: مستمعينا الكرام، إذاعة مأرب تنعي الرئيس السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي، وتعلن الحداد الرسمي لمدة 3 أيام.

0: التراب.
1: فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا.

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب

تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

تبادل فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي مع إخوانه ملوك ورؤساء ومراء الدول العربية والإسلامية التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك. زار عضو مجلس القيادة الرئاسي الفريق الركن محمود الصبيحي أسرة الشهيد فارس سالم أحمد عضو هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى الأسبق، كما زار اللواء سالم أحمد سالم عبيد وزير الإعلام الأسبق وعضو مجلس النواب زيد طه في منازلهم بالعاصمة المؤقتة عدن. والتقى الفريق الصبيحي بنجل الشهيد فارس سالم عمار وتبادل معهما التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معبرا عن سعادته باللقاء مؤكدا أهمية استمرار مثل هذه الزيارات ودورها في تعزيز روح التلاحم الوطني. تفقد المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري أبطال المنطقة العسكرية الثالثة المرابطين في الجبهة الجنوبية بمحافظة مأرب ناقلا إليهم تهاني القيادة السياسية والعسكرية بهذه المناسبة الدينية العظيمة. تفقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول أبطال المنطقة العسكرية السابعة في عدد من المواقع المتقدمة شمال غرب محافظة مأرب، وأدى اللواء الأشول صلاة عيد الأضحى المبارك مع قيادة وضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية السابعة، وتبادلوا معهم التهاني بالمناسبة ناقلا لهم تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. قام وكيل محافظة مأرب دكتور عبد الرب مفتاح بزيارات عادية للمرضى نزلاء هيئة مستشفى مأرب العام والمستشفى العسكري بالمحافظة للاطمئنان على صحتهم وتبادل التهاني العيدية معهم. انتهى الموجز، في أمان الله.

له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم

حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم

معك ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً.

السلام عليكم ورحمة الله. نشرة التاسعة مساء من إذاعة الجمهورية اليمنية من مأرب، أهلا بكم وأستهلها بالعناوين. رئاسة الجمهورية تنعى إلى الشعب اليمني الرئيس السابق المناضل المشير الركن عبد الرب منصور هادي. المفتش العام للقوات المسلحة يتفقد جرح الجيش والمقاومة في مستشفيات مأرب. رئيس هيئة العمليات يتفقد أبطال المنطقة العسكرية السابعة ويشيد بجاهزيتهم القتالية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. نعت رئاسة الجمهورية ببالغ الحزن وعظيم الأسى إلى الشعب اليمني وإلى الأمتين العربية والإسلامية رئيس الجمهورية السابق المناضل الكبير المشير الركن عبد الرب منصور هادي الذي وافته المنية اليوم الخميس بعد حياة حافلة بالنضال والعطاء الوطني المخلص في خدمة وطنه وشعبه فيما يلي نص البيان. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، صدق الله العظيم. ببالغ الحزن والأسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى رئاسة الجمهورية اليمنية إلى كافة أبناء شعبنا اليمني العظيم وإلى الأمتين العربية والإسلامية وفاة الرئيس السابق المشير الركن عبد الرب منصور هادي الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الخميس بعد مسيرة وطنية طويلة تقلد خلالها أرفع المسؤوليات العسكرية والسياسية وجسد في محطات فاصلة من تاريخ اليمن المعاصر نموذجا لرجل الدولة الذي انحاز للجمهورية والشرعية الدستورية ووحدة اليمن ومصلحة شعبه العليا في أشد الظروف والمنعطفات تعقيدا. وتستحضر رئاسة الجمهورية في هذا المصاب جلل الأدوار الوطنية للرئيس الراحل في قيادة المرحلة الانتقالية وإسهامه في تحقيق انتقال سلمي للسلطة جنب اليمن الانزلاق إلى صراعات أوسع في مرحلة بالغة الحساسية، فضلا عن رعايته المسؤولة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل بوصف إحدى أهم المحطات السياسية الجامعة التي توافق عليها اليمنيون لبناء دولة اتحادية عادلة قائمة على الشراكة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون وصون الحقوق والحريات. كما تستذكر قيادة الدولة مواقف الرئيس الراحل في الدفاع عن وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه وردع الانقلاب على مؤسسات الدولة والثوابت الوطنية وموقفه الوطني الثابت في مواجهة المشروع الإمامي الجديد وحرصه على حماية هوية اليمن العربية وصون قراره الوطني المستقل وتمسكه بالمرجعيات الوطنية والإقليمية والدولية وحق اليمنيين في استعادة دولتهم ومؤسساتهم وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني وتحقيق السلام العادل والشامل. وتنوه رئاسة الجمهورية بالقيادة الحكيمة للرئيس عبد الرب منصور هادي الذي قاد الدولة اليمنية في واحدة من أعقد المراحل التي مرت بها البلاد في ظل حرب وانقلاب وأزمات إنسانية واقتصادية غير مسبوقة، واستطاع خلالها الحفاظ على الاعتراف الإقليمي والدولي بالدولة اليمنية ومؤسساتها الشرعية، وظل حريصا على تغليب المصلحة الوطنية وصولا إلى إعلانه نقل السلطة ضمن توافق وطني مسؤول وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي في العام 2022، حرصا منه على توحيد الصف الوطني وتعزيز جهود استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة الشعب اليمني. كما تعرب رئاسة الجمهورية عن بالغ التقدير للمواقف الأخوية الصادقة التي جسدتها المملكة العربية السعودية الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا تجاه الرئيس الراحل طوال سنوات إقامته فيها وما أحاطته به وأسرته من رعاية ووفاء وتقدير يليق بمكانته الوطنية ودوره القيادي في موقف أخوي نبيل يعكس عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين. إن إرث الرئيس عبد الرب منصور هادي سيظل حاضرا في ذاكرة اليمنيين بما حمله من دروس في الصبر والحكمة وتغليب المصلحة الوطنية والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب اليمني في الحرية والكرامة والدولة الجامعة التي لا تستأثر بها جماعة ولا ترتهن لمشاريع العنف والطائفية والخراب العابرة للحدود. وبهذا المصاب الأليم يتقدم رئيس مجلس القيادة الرئاسي وإخوانه أعضاء المجلس والحكومة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد ورفاقه ومحبيه وإلى الشعب اليمني كافة، سائلين لسائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يجزيه خير الجزاء عما قدمه لوطنه وشعبه وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وتعلن رئاسة الجمهورية الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام وفتح سجلات العزاء في الداخل والخارج وفاء لسيرة الفقيد ومكانته الوطنية. إنا لله وإنا إليه راجعون.
زار المفتش العام للقوات المسلحة اللواء الركن عادل القميري ومعه رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن عبد العزيز الفقيه ومساعد رئيس هيئة الإسناد رئيس اللجنة الطبية العميد الركن عبد العليم حسان جرح القوات المسلحة والمقاومة الشعبية في المستشفى العسكري وهيئة مستشفى مأرب العام. واطلع اللواء القميري والوفد المرافق له على أوضاع الجرحى ومستوى الرعاية والخدمات الطبية المقدمة لهم، ناقلا تحياتي وتهاني القيادة السياسية والعسكرية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مشيدا بما سطره الجرحى من بطولات وتضحيات في سبيل الدفاع عن الجمهورية والثوابت الوطنية. وخلال الزيارة طاف الوفد بعدد من أقسام المستشفى العسكري وتفقد الجرحى الذين يتلقون العلاج واستمع إلى شرح حول مستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة لهم، كما قدم لهم مبالغ رمزية بمناسبة العيد. وأكد المفتش العام للقوات المسلحة اهتمام القيادة السياسية والعسكرية بمتابعة أوضاع الجرحى وتوفير الرعاية اللازمة لهم تقديرا لتضحياتهم الوطنية ومواقفهم البطولية في ميادين الشرف والكرامة. من جانبهم عبر الجرحى والطواقم الطبية والإدارية عن شكرهم وتقديرهم للقيادة السياسية والعسكرية على الاهتمام والرعاية المستمرة، مؤكدين مواصلة النضال حتى استكمال استعادة الدولة وتحقيق النصر. تفقد رئيس هيئة العمليات اللواء الركن خالد الأشول أبطال المنطقة العسكرية السابعة في عدد من المواقع المتقدمة شمال غرب محافظة مأرب. وأدى اللواء الأشول صلاة عيد الأضحى المبارك مع قيادة وضباط وصف وجنود المنطقة العسكرية السابعة وتبادل معهم التهاني بالمناسبة، ناقلا لهم تحايا القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي وأعضاء المجلس وقيادة وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة. واستمع رئيس هيئة العمليات من قيادة المنطقة وقادة الوحدات إلى يزن حول مستجدات الأوضاع الميدانية وجاهزية القوات للتعامل مع مختلف التطورات، مشيدا بيقظة المقاتلين وانضباطهم وروحهم المعنوية العالية. وأكد اللواء الأشول أن القوات المسلحة ماضية في أداء واجباتها الوطنية بثبات واقتدار، مشددا على أهمية الحفاظ على الجاهزية القتالية وتعزيز مستوى الانضباط في مختلف الوحدات والمواقع العسكرية. وأشاد بما سطره أبطال المنطقة العسكرية السابعة من مواقف بطولية وتضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن والنظام الجمهوري، مؤكدا أن صمود المقاتلين وثباتهم يمثلان ركيزة أساسية في معركة استعادة الدولة وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني. كما زار اللواء الأشول المرابطين في المواقع الأمامية واطلع على مستوى جاهزيتهم القتالية، مثمنا الروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها وإصرارهم على مواصلة أداء واجبهم الوطني في مختلف الظروف. من جانبهم أكد قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن محمد رسام المنتصر جاهزية وحدات المنطقة لتنفيذ المهام الموكلة إليهم بكفاءة ومسؤولية، مثمنا اهتمام قيادة وزارة الدفاع وحرصها على مشاركة المقاتلين مناسباتهم الوطنية والدينية. رافق رئيس هيئة العمليات خلال الزيارة العقيد الدكتور صالح القطيبي نائب مدير المركز الإعلامي للقوات المسلحة. كان هذا الخبر مستمعينا هو نبأنا الأخير في هذه النشرة، وأعود لتذكيركم بأبرز العناوين. رئاسة الجمهورية تنعي للشعب اليمني الرئيس السابق المناضل المشير الركن عبد رب منصور هادي. المفتش العام للقوات المسلحة يتفقد جرح الجيش والمقاومة في مستشفيات مأرب. رئيس هيئة العمليات يتفقد أبطال المنطقة العسكرية السابعة ويشيد بجاهزيتهم القتالية. كان معكم من التحرير وإدارة الأخبار سيف الروقي ومن التنفيذ محمد فرج. كما هي لكم التحية مني أحمد الجبري. إلى اللقاء.

خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق

أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون

رحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها

يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن

وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم

أمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين.

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص

لكم نعم المولى ونعم النصير.

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره

نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم